فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات. أبوظبي اف ام، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

رشفة من سلافة أسلافهم ونسمة من طيب أعرافهم.

التنزه عن سائر العيوب وجهل علم الدين لا الغيوب، وعصموا عن جملة الذنوب في القصد والأقوال والأفعال. وقد أتى منهم كرام الرسل بكل هدي فاضل وفضل وكل شرع فاصل وفصل، فبلغوا ما حملوا من حال، فأظهروا كل منير شارق وأيدوا بباهر الخوارق، فقطعوا كل معاد مارق وكل ذي جحد مارق.

0: رحمة أو لظهور حجة في نقمة بالفضل أو بالعدل باعتدالي.
1: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

0: استعداد غير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي.
0: FM.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: أبوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
1: وأنا

0: أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني. مواري عبدالله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إيان ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: العافية.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبوظبي.com.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: تفرق نفسي
1: ونجتمع والجرح نفس الجرح.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكنك

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

ضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

تتغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي.com.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي.
0: واستمتع بوظبي اف ام.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبوظبي.
3: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول.

0: مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabudhabi.com.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

قصة نجاح مشرقة، عنوانها المرأة الإماراتية، فصولها الإبداع والتمكين والإنجاز. في 28 من أغسطس من كل عام تقف دولة الإمارات العربية المتحدة بكل فخر واعتزاز لتحتفي بيوم المرأة الإماراتية. هذه المناسبة الوطنية التي تجسد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، وتؤكد المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية كشريك أساسي في بناء الوطن وصناعة مستقبله. أثبتت المرأة الإماراتية حضورها المتميز في مختلف الميادين، وساهمت بكفاءة واقتدار في مسيرة التنمية الشاملة، مستندة إلى رؤية قيادة آمنت بقدراتها ودعمت طموحاتها ووفرت لها كل مقومات النجاح والتميز. أثبتت من خلال الدور الحيوي الذي تقوم به في مختلف القطاعات أن ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وريادة هو ثمرة جهود مشتركة أسهمت فيها المرأة بعطاء مخلص ومسؤولية وطنية راسخة.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر الرسائل أو عبر أثير أبو ظبي FM وكذلك تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيد، اللي بنكون معاكم بإذن الله على مدار الساعة والنص هذه، نستقبل فيها مكالماتكم الطيبة وكذلك رسائلكم الجميلة اللي جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم بإذن الله في نهاية المطاف. المكالمات الهاتفية مستمعينا على 600-551-2222، أما الرسائل النصية فعلى 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. وبسم الله مستمعينا نبدأ معاكم الرسائل النصية بدءا من أمس من بعد انتهاء الحلقة. نتقدم إليكم بطلب النظر في معاملة الوالد عيضة بطلب الإعفاء من قرض الهدم وإعادة البناء، حيث تم تقديم الطلب منذ عام 2024 وتم استيفاء جميع الملاحظات وإرفاق المستندات أكثر من مرة مع تحديثها وإعادة رفعها، وكان آخر تحديث بتاريخ 14

0: 13/7/2026، إلا أنه لا يزال يتم طلب المستندات نفسها بشكل متكرر دون الانتقال إلى المرحلة التالية من دراسة الطلب، رغم استيفاء جميع المتطلبات مما أدى إلى تأخر البت في الطلب. نحيطكم علما بأن الوالد عمره 71 ما شاء الله، وهو متقاعد ويعاني من مرض القلب ويخضع لجلسات غسيل الكلى 3 مرات أسبوعيا. الله يعافينا ويا رب العالمين. نأمل التكرم بمراعاة حالته الصحية والإسراع في استكمال إجراءات الطلب واتخاذ القرار المناسب أو توضيح أي نواقص فعلية إن وجدت بشكل محدد بدلا من تكرار طلب المستندات ذاتها. طيب أم جبر، إن شاء الله يا أم جبر صبحكم الله بالخير. عندي موضوع يخص أصحاب الهمم ووزارة التمكين، أرجو التواصل بو محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتقدم إليكم بطلب دعم ومتابعة عاجلة لطلب المنحة الدراسية الذي سبق أن تقدمت به لاستكمال دراسة الماجستير، حيث تم قبولي في البرنامج وبدء الفصل الدراسي، ونظرا لعدم ورود تحديث بشأن طلب المنحة حتى الآن، ومع مطالبة الجامعة باستكمال إجراءات سداد الرسوم الدراسية في أقرب وقت، أخشى أن يؤثر التأخير على استمراري في البرنامج واستكمال إجراءات القبول والتسجيل. آمل منكم التكرم بالنظر في طلبي ودعمي في استكمال دراستي، حيث تمثل هذه الفرصة خطوة مهمة في مسيرتي الأكاديمية والمهنية، وأنا حريصة على الاستفادة منها وتطوير معرفتي ومهاراتي بما يمكنني من المساهمة مستقبلا في خدمة دولة الإمارات. شاكرا لكم دعمكم واهتمامكم. مريم، إن شاء الله يا مريم. طيب صباح النور. طيب برد عليك أو برد عليك طولي بعمرك. سهيل، وزارة التربية والتعليم إن شاء الله. سهيل بس مطرش رقمه وكاتب وزارة التربية والتعليم، إن شاء الله يا سهيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لدي ملاحظة على طيب ما في مشكلة إن شاء الله بنتواصل معاك يا أبو شيخة. طيب أنا هني في مسج علقته اللي قال ما رديتوا علي بخصوص كذا أو بخصوص الشادو تيتشر، ما عليه يعني بما أن ختام الحلقة وممكن يكونوا مستمعين مختلفين أو جدد، رغم أني أذكر دائما وأبدا، واللي تابعني يعني على طول ممكن حتى مل هذه الجملة، ولكن سامحوني يعني الكلام يكون موجه لمن حضر مؤخرا أو ما سمعها من قبل. دور استديو واحد مش دور اليوم أنه يرد على طلبات المقدمين طلباتهم. نحن ما نرد يطولي بعماركم شو صار في الموضوع. الآن يأتي دورك ودور الجهة المعنية في التواصل ما بينكم البين، المفترض أن هم يتواصلون معاكم بعد ما نحن حولنا لهم الموضوع ويخبرونكم الإجراءات، النواقص، غيرها من الأشياء. اليوم استوديو واحد ياخذ الطلبات ويحيلها، ما يرجع مرة ثانية يتواصل مع المستمعين أو مقدمين الملاحظات ويقولهم شو صار معاكم من أبديت. فمعلش أنا أدري عدتها وايد، لكن للتوضيح يكون أفضل وأجمل وحتى يفهم ويعي الجميع إن شاء الله. طيب قبل الفاصل ناخذ اليوم أخبارنا، كثير منها لها علاقة بالدراسة بشكل عام، بما أن إن شاء الله يوم الأثنين القادم العودة إلى المدارس. طيب ناخذها حبة حبة وخبر خبر. التربية تعتمد تحديثات المناهج. اعتمدت وزارة التربية والتعليم حزمة من التحديثات على المناهج الدراسية للعام الدراسي 2026-2027، شملت إعادة هيكلة مقررات العلوم في عدد من الصفوف والمسارات، وإلغاء تدريس اللغة الصينية في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني، ودمج منهج الذكاء الاصطناعي مع التصميم والابتكار وعلوم الحاسوب في مادة وحدة تحت مسمى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلى جانب تحديثات في مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية والرياضيات واللغة الإنجليزية وغيرها من المواد. تكشف التحديثات اللي أقرتها الوزارة عن تغييرات مباشرة في مقررات الطلبة وآلية تقديم بعض المواد إذ تشمل في العلوم إعادة هيكلة المقررات في المسار العام للصفين التاسع والعاشر ومقررات الفيزياء في المسار المتقدم للصفوف من العاشر إلى الاثناعش، فيما ألغيت المواد الاختيارية للصف الحادي عشر في المسارين العام والمتقدم، مع استحداث مسارات دراسية موحدة وتقليص السيناريوهات الاختيارية للصف الثاني عشر في المسارين. تضمن التحديثات تغييرات في لغة تدريس بعض المواد في المدارس الخاصة، إذ تقرر تحويل لغة تدريس العلوم للصف التاسع المتقدم من العربية إلى الإنجليزية، إلى جانب إجراء مماثل في مادة الرياضيات للصف ذاته والمسار نفسه. طيب، وعدنا بعد التربية تقنن استخدام التكنولوجيا في 4 مواد وتلغي الواجبات حتى الصف الثاني. كشفت وزارة التربية والتعليم عن حزمة من التحديثات والسياسات التعليمية اللي تطبق خلال العام الدراسي 2026-2027، تتصدرها تقنين استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا في 4 مواد دراسية أساسية لطلبة الصف السادس، وإلغاء الواجبات المنزلية للطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وإعادة توزيع أوزان التقييم في المواد الأساسية بواقع 50% للتقييم المدرسي و 50% للتقييم المركزي، في إطار توجه يستهدف تحقيق توازن بين توظيف التكنولوجيا وترسيخ المهارات الأساسية وتعزيز جودة التعلم والتقييم. وأعلنت الوزارة أمس خلال اللحاطة الإعلامية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد اللي نظمتها في مجمع زايد التعليمي في الورقة، أن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم سيطبق على جميع طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية، والبالغ عددهم تقريبا 21,000 طالب وطالبة في 4 مواد دراسية أساسية، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم. يستهدف المشروع تحقيق توازن مدروس بين الاستفادة من التكنولوجيا في العملية التعليمية والمحافظة على المهارات الأساسية للطلبة، ما يدعم الأداء الأكاديمي ويرفع مستوى التحصيل والتقدم الدراسي، ويعزز قدرات التفكير النقدي والتحليل والاستدلال والتقييم واتخاذ القرار. يركز المشروع على تنمية مهارات القراءة والكتابة والتواصل والتعلم المستقل، إلى جانب المهارات المعرفية المرتبطة بحل المشكلات والتفكير الإبداعي وربط المعرفة وتطبيقها، فضلا عن تعزيز التركيز وإدارة الوقت والانضباط والمشاركة الإيجابية داخل الصف ودعم المشاركة الصفية والحوار والتفاعل بين الطلبة. طيب، ضمن التحديثات الجديدة، أعلنت الوزارة سياسة إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، بهدف تعزيز جودة التعلم خلال اليوم الدراسي وتحقيق توازن أفضل بين التعلم والحياة الأسرية، مع مراعاة الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة. وتركز السياسة في المقابل على تعزيز القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات الأولى، وتنمية المهارات اللغوية والمعرفية لدى الطلبة، وتعزيز الفضول وحب التعلم. طيب، زين، بنكمل إن شاء الله نحن باقي أخبارنا، ولكن نطلع إلى فاصل ومن بعدها مكملين.
1: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

قلت الكثير وتمنيت الكثير، ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات في كل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

0: ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار انهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام. لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفا كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكرا، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقا. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق. التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص الدوري الشامل. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لا بد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في ريمول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد، نذكركم بأرقام التواصل على 600551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب أنا من أصحاب الهمم، لو سمحتوا كلموني إن شاء الله يطول بعمرك، ومسج واحد يطول بعماركم يسد ويكفي. مسج واحد أنت في هذا المسج تذكر فيه الاسم والرقم والموضوع بإيجاز، سواء بالرسائل النصية على 3542 أو حتى البريد الإلكتروني studio1@admn.ae نفس الطريقة. مسج واحد، رسالة واحدة عبر البريد الإلكتروني كفيلة بإذن الله أننا نحن نقراها ونأخذها ونتواصل معكم بإذن الله. صباح الخير طلال، صباح النور عزيزي، إن شاء الله بيتم التواصل معك. جاسم حياك الله، تواصلت معاكم بخصوص موضوع الدفع للمنحة السكنية للمستفيدين اللي تقل رواتبهم عن 21,000 درهم واللي تم تسليمهم منحة سكنية من قبل رئيس الدولة ربي حفظه. أنا من الأساس حصلت على البيت كمنحة سكنية بدون دفع بعد ما أنهيت معظم الإجراءات ووصلت لمرحلة استلام البيت، تفاجأت بأنه تم إبلاغي بأن علي دفع مبلغ 68,000 درهم كفرق. راجعت الإسكان وقالوا لي إنهم بيردون علي، ولكن إلى اليوم لم أتلقى رد. طيب، ولم يتم الرد على الملاحظة اللي تم تقديمها لي عبر حكومة أبوظبي. للعلم تم بالأمس تسليم المفاتيح للمستفيدين وأنا في أمس الحاجة للبيت وأرغب في نقل عيالي، خصوصا أن ما عندي مكان مناسب لهم حاليا. أتمنى التكرم بالنظر في موضوعي لإيجاد حل مناسب، لأني تفاجأت بالمبلغ في آخر مرحلة من الإجراءات بعد ما كنت أعتقد أن المنحة السكنية بتكون بدون أي مبالغ إضافية. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير يا جاسم، وإن شاء الله أن الأمور طيبة وبيتم التواصل معك إن شاء الله. طيب نحن إن شاء الله المفترض على دقائق مع لقائنا الأول إن شاء الله اللي راح يكون حديثة عن شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها لعودة آمنة للمدارس مع العميد الدكتور مسلم محمد الجنيبي مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية في مديرية المرور والدوريات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وبنشوف إن شاء الله من خلال حديثنا ومحاورنا كيف تترجم الخطة الشاملة لشرطة أبوظبي مفاهيم السلامة المرورية إلى واقع يضمن رحلة يومية آمنة لكل طالب وطالبة. إلى حين إن شاء الله تنسيق المقابلة ناخذ بعض الأخبار المتعلقة بالتربية. التربية تعلن منظومة تقييم مطورة تمنح المدارس دورا أكبر في متابعة تقدم الطلبة. كشف طارق الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية بوزارة التربية والتعليم عن رفع وزن التقييمات المدرسية لطلبة الحلقة الثالثة من 40% إلى 50% خلال العام الدراسي الجديد مقابل 50% للاختبارات المركزية مقارنة ب60% للاختبارات المركزية خلال العام الماضي، وذلك في إطار تحديث سياسات التقييم وتعزيز دور المدارس والمعلمين في متابعة أداء الطلبة. كذلك قال على هامش المؤتمر الصحفي اللي عقدته وزارة التربية والتعليم بالأمس لاستعراض أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد 2026-2027 أن النظام الجديد يمنح المدرسة والمعلم دورا أكبر في تقييم أداء الطلبة ومتابعة تقدمهم مع الحفاظ على معايير وطنية موحدة لقياس التحصيل الدراسي. أوضح أن الوزارة عززت كذلك دور الاختبارات التشخيصية اللي بيجريها المعلمون داخل المدارس عند عودة الطلبة بهدف تقييمها

0: في مستويات أداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي، إلى جانب ارتفاع مستوى تفاعلهم مع المعلمين خلال اليوم الدراسي. هاتفيا مستمعينا معنا العميد دكتور مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية في مديرية المرور والدوريات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. حياك الله، يطول بعمرك.
1: يا مرحبا أخوي أحمد،
0: حياكم الله، نورتوا برنامج استوديو واحد.
1: الله ينور ايامك، نتشرف طال عمرك بالمشاركه معاكم.
0: الله يسلمك ويعزك يا ربي، طول لي بعمرك. مع تاكيد شرطه ابو ظبي لجاهزيتها لعوده امنه للمدارس وانطلاق العام الدراسي الجديد باذن الله الاسبوع المقبل، كيف تترجم الخطه الشامله لشرطه ابو ظبي مفاهيم السلامه المروريه الى واقع يضمن رحله يوميه امنه وانسيابيه لكل طالب وطالبه؟
1: أخوي أحمد، بداية يسرني أن أتقدم بالتهنية للهيئات التدريسية والإدارية والطلبة وأولياء الأمور في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-27، ونتمنى للجميع إن شاء الله عام دراسي حافل بالنجاح والتميز. هذا كله يعزز إن شاء الله أمن وسلامة المجتمع المدرسي. طبعا بالنسبة للسؤال مالك، القيادة العام شرطة أبو ظبي أكملت جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقعد الدراسة وتعزيز السلامة والانسيابية على الطريق خلال جميع الأوقات، وذلك ضمن أولوية شرطة أبو ظبي الاستراتيجية من الطرق الذكي. طبعا الخطة تشمل انتشار الدوريات المرورية ورقابات السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبو ظبي مع أول يوم دراسي إن شاء الله الاثنين القادم. هذا كله بيصير، وهذا الهدف منه تنظيم حركة السير والمرور وتسيير حركة الحافلات المدرسية وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة، إلى جانب متابعة معابر المشاة وتأمين حركة الطلبة منذ نزولهم من المركبات والحافلات وحتى وصولهم بأمان إلى بوابات المدارس، وعدتهم إن شاء الله سالمين أيضا في نهاية اليوم الدراسي إلى منازلهم
0: بإذن الله. وفي إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي والمتمثل في الأمن الاستباقي، شو هي البرامج التوعوية اللي تهدف لحماية أبنائنا الطلبة والمجتمع المدرسي من المخاطر الأمنية والرقمية الحديثة؟
1: نعم طال عمرك، القيادة العام شرطة أبوظبي أيضا أعدت برنامج توعوي متكامل يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، يتضمن محاضرات وورش توعوية حول عدد من المواضيع الأمنية والمجتمعية. من أبرز هذه المواضيع طبعا مخاطر المخدرات وأثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت، وأيضا الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطن الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني للسباق لدى الطلبة. كذلك سيتم تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، هذا كله لتعزيز السلوك المروري الإيجابي، وأيضا للإسهام في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم إن شاء الله.
0: نعم، ختاما يطول لي بعمرك، تأمين عودة أبنائنا بسلام مسؤولية طبعا مشتركة، شو هي السلوكيات المرورية اللي تأثر على انسيابية الحركة أمام المدارس وخصوصا مع بداية العام الدراسي؟
1: أكيد أخوي أحمد أن كلنا عندنا نفس الهدف، أن عيالنا يعودون بأمان في نهاية اليوم الدراسي.
0: نعم.
1: وبناء على سؤالك طبعا بنتكلم عن أكثر السلوكيات اللي يتم ارتكابها عادة مع بداية العام الدراسي ويكون لها أثر على انسيابية حركة المرور وبالأخص في مناطق المدارس.
0: نعم.
1: من أهم هذه السلوكيات طبعا عدم التزام السائقين في الوقوف في المناطق المخصصة لتوقف المركبات، من ضمنها أيضا الوقوف وسط الطريق دون مبرر، الوقوف خلف المركبات، إيقاف المركبات على الأرصفة، أيضا سلوك نلاحظه أيضا دائما هو الدخول المركبات في أماكن ممنوعة، وكذلك عدم التزام المشاه في العبور من المناطق المخصصة لعبورهم، وأيضا عدم إعطاء أولوية لعبور المشاة من قبل المركبات، بالإضافة إلى عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور. في أيضا سلوك وايد مهم ومخالفة مهمة جدا نحب نركز عليها، اللي هي عدم التزام السائقين بالتوقف أثناء مشاهدة إشارة قف مفتوحة في الحافلات المدرسية. أيضا هذه المخالفة لازم نركز عليها، لأنها من الممكن تعرض سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة للخطر، وخصوصا عند أثناء صعودهم ونزولهم من الباصات. هذه المخالفة يتم رصدها إلكتروني من قبل الأجهزة الموجودة في الحافلات المدرسية، غرامتها 1000 درهم تسجل فيها 10 نقاط مرورية في ملف السائق.

0: مروري، فهي مخالفة وايد مهمة، يعني يحب أن دائما نركز عليها ونذكرها للأستاذ المستمعين.
1: نعم، العميد دكتور مسلم محمد بن يعان الجنيبي، مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية في مديرية المرور والدوريات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، شكرا جزيلا لك.
0: أخوي أحمد كل الشكر لكم، جزاكم الله خير. طبعا سلامة البنان على الطريق ليس مجرد قانون يعني نحاول نطبقه، بل هي ثقافة لازم أن نعيشها. نتمنى طبعا السلام للجميع، ونلقاكم دائما إن شاء الله على خير.
1: جزاك الله خير، الله يحفظكم.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
7: ألو؟
8: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
7: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
8: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
7: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
9: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
10: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
7: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
10: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
7: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
10: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
7: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني. مواري عبدالله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
12: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد على 6005551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مواطنة لدي طفلين أكملت عام كامل من تجميد الحسابات نفقات أطفالي. طيب طيب يا مريم إن شاء الله بنتواصل معكم، عسى خير إن شاء الله، عسى خير بإذن الله. إن أيام بن مبارك خدمة الوطن الهدف الأسمى لتمكين الشباب وتعليمهم. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن أبناء الإمارات يؤمنون إيمانا راسخا بأن الهدف الأسمى من التعليم والتمكين هو خدمة الوطن في مختلف المجالات والمساهمة الفاعلة في مسيرته التنموية الرائدة. أوضح كذلك معاليه أن هذا التوجه يعبر بصدق عن وعي شباب الإمارات برسالتهم الوطنية ويجسد القيم الأصيلة اللي غرسها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويواصل تعزيزها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برؤيته الحكيمة، حيث يضع سموه شباب الوطن في قمة اهتماماته الوطنية لإيمانه الراسخ بأنهم عدة الوطن ومستقبله وسواعد نهضته في مختلف الميادين. جاءت تصريحات معالي خلال استقباله خريجي الدورة الخامسة من برنامج جسور الدولي اللي نظمه صندوق الوطن بالتعاون مع جهات محلية ودولية ومؤسسات صناعية ألمانية. طيب طحنون بن محمد الطبية تنال اعتمادين من جمعية القلب الأمريكية. أعلنت صحة التابعة لمجموعة بيور هيلث أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط حصول مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية على اعتمادين من جمعية القلب الأمريكية لبرنامج قصور القلب وألام الصدر في إنجاز مهم يعكس التميز في جودة الرعاية القلبية والخدمات الإكلينيكية المتخصصة. في إطار هذا الإنجاز حصلت المدينة على شهادة المركز الشامل لقصور القلب، ويضع هذا الاعتماد مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية في موقع أول مركز معتمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثالث مركز عالميا خارج الولايات المتحدة ينال هذا الاعتماد، ما يعكس التميز في إدارة حالات قصور القلب والالتزام بالمعايير العلاجية القائمة على الأدلة المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية. كما حصلت المدينة على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لبرنامج آلام الصدر تقديرا لتطبيق أفضل المسارات الإكلينيكية وسرعة التقييم وجودة النتائج المقدمة للمرضى اللي يراجعون المنشأة بأعراض آلام الصدر. شملت عملية الاعتماد تقييم شامل للخدمات الإكلينيكية ومسارات المرضى وبروتوكولات السلامة ومشاركة القيادات وجاهزية الفرق وآليات التحسين المستمر. يعزز هذا الإنجاز مكانة مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية مركز رائد في المنطقة من حيث تقديم رعاية قلبية آمنة عالية الجودة. طيب نشوف شعار معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 35 لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. تمثل شعارات معارض الكتب عبارات ثقافية مكثفة تختزل رؤية المؤسسة المنظمة وتحدد موقع الحدث في المشهد الثقافي الدولي، ومن هذا المنطلق يكتسب شعار الدورة 35 لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب لنقلب الصفحة ونقرأ العالم أهمية تتجاوز حدوده اللغوية ليقدم قراءة مكثفة لدور الثقافة في زمن التحولات الكبرى. فالشق الأول من الشعار لنقلب الصفحة يرمز إلى الانتقال الواعي من مرحلة إلى أخرى، وهو انتقال يقوم على التعلم والمراجعة والتجدد المستمر، ومن هنا تبدو الصفحة الجديدة استعارة لمرحلة جديدة في صناعة المعرفة وتطوير أدوات القراءة والنشر والإبداع فيما تشكل عبارة نقرأ العالم دعوة تنقل القراءة إلى فضائها الحضاري الواسع. فالقراءة هنا قراءة في الأفكار
والثقافات والتجارب الإنسانية والتحولات العلمية والتكنولوجية، وصولا إلى تعزيز قدرة المجتمعات على فهم المتغيرات وصناعة مستقبلها. إنها قراءة تؤمن بالحوار والتبادل الثقافي، وبأن المعرفة هي اللغة المشتركة اللي تستطيع أن تجمع الشعوب على الرغم من اختلاف اللغات والجغرافيا. يبدو هذا الشعار منسجما مع المسار اللي قطعه معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال 35 سنة، إذ تطور من فعالية متخصصة في صناعة النشر إلى منصة عالمية تتقاطع فيها الثقافة مع الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والدبلوماسية. لذلك فإن استقطابه مشاركين من 95 دولة وتنظيمه نحو 1500 فعالية ليس مجرد مؤشر على اتساع حجمه، بل هما انعكاس لدوره في إثراء الحوار الثقافي وبناء الشراكات المعرفية. نطلع مستمعينا إلى فاصل مكملين.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها.

0: وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: دائرة القضاء أبوظبي.
3: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
4: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: سالم.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا مرحبا سيدك، ربك الله يحفظك.
1: الله يبارك فيك.
0: آمر طال عمرك.
1: ما يامر عليك. أول شيء أنا أوجه الشكر الجزيل للإذاعة.
0: جزاك الله خير.
1: الإذاعة الرائدة على مستوى الخليج العربي.
0: جزاك الله خير.
1: أنا عندي موضوع اللي هو العلاوات الاجتماعية اللي تم إيقافها عن أصحاب الهمم.
0: عن أصحاب
1: الهمم.
0: نعم.
1: اليوم يطول لك عمرك، الاستقطاع هذا اللي صار ضر فئة كثيرة من المجتمع ومنهم أنا. الدراسة اللي صارت والقرار اللي صدر بالعكس نحن نحترمه على عيننا وعراسنا.
0: نعم.
1: ولكن اليوم في مشاكل بدأت بين الزوج والزوجة بسبب الاقتطاع. أنا أضرب مثال.
0: نعم.
1: أنا اليوم إنسان متقاعد، راتبي قليل. وهذه نحن نسميها مكرمة.
0: نعم.
1: وهدية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره.
0: اللهم آمين.
1: فتم اقتطاعها. اليوم يقول لك والله الزوجة تشتغل. اليوم لا دين ولا قانون يفرض علي أنا كزوج أني أقول حق زوجتي قومي تفعيلي.
0: معروف راتب الحرمة حقها.
1: أيوة.
0: نعم.
1: يعني هي سادة نفسها.
0: نعم.
1: وأنا علي التزامات بنكية.
0: نعم.
1: 5000 هذه نحن لو بني نحسبها 2500 درهم راتب خدامة اللي هي ترعاه.
0: نعم.
1: الحرمة في الدوام وأنا متقاعد وعندي شغل وما عندي دخل ثاني. طيب 2500 راحت، الطفل هذا يبى مصاريف، ما شاء الله غلاء الحياة المعيشية أنتوا عارفينه. ما له داعي نتكلم عنه. أنت اليوم ضغطني أنا، أي حق زوجتي أقولها والله عطيني، هذا لا من ديننا ولا من أعرافه
0: ولا بتسويها بعد أنت أخوي سالم.
1: اليوم أنا زوجتي خضيتها من بيت أهلها، أعزها أكرمها.
0: نعم.
1: أحشمها، ما خضيتها تشتغل عشان تصرف علي. فنتمنى يجدون لحل، شيوخنا ما قصرون الله يطول بعمارهم، فنتمنى يحصلون لحل. والله يعني تأثرنا نفسيا.
0: الحل أخوي سالم موضوعك أكثر، أو الحل اللي نحن أو أنت أخوي تنتظره وتتمناه، النظر في موضوع الاستقطاعات اللي حصلت مثلا، مثل ما أنت تتفضل في موضوع مثلا استقطاع الدعم عن أصحاب الهمم أو عن بعض الحالات، خلنا نقول عشان ما نعمم، أو موضوع أنه لما تسأل عن السبب، سبب الاستقطاع، يقولون والله الزوجة تداوم.
1: والله شوف، نحن أنا موضوعي أول شيء الاستقطاع. تم الاستقطاع بسبب شو؟ قال لك الزوجة تداوم.
0: نعم.
1: طيب الزوجة تداوم مصروفة لها.
0: صحيح.
1: أنا ما يخصني.
0: نعم.
1: أنا الولي.

0: صحيح.
1: انا الوصي
0: صحيح،
1: انا الاب،
0: نعم.
1: انا اللي اصرف،
0: انت المعيل. نعم
1: انا المعيل، نعم. ليش تدخل زوجتي فيني؟
0: نعم
1: طيب زوجتي ما بتدفع لي،
0: لان انت مش هي مش مجبوره تدفع، ولا انت قادر حتى مثلا انك تجبرها حتى مثلا انها تدفع.
1: الله يرحم والديك.
0: طيب شو الحل؟ نعم
1: انضغط، انا اروح اتسلف،
0: نعم.
1: ابيع، شو اسوي اليوم؟ انت فرضت علي فرض وقيدتني،
0: نعم.
1: وضغطتني في نفس الوقت. اليوم اصحاب الهمم الله يحفظهم ويحفظ كل طفل لوالديه،
0: امين يا رب.
1: رعايتهم رعايه خاصه، مصاريفهم كثيره. إذا أنا كمتقاعد يدوب يعني الراتب يكفيني لين آخر الشهر، وتعرف طويل العمر كلكم أصحاب بيوت، البيت يأكل والبيت يأخذ، ما يكرفض مصاريف بيت، معيشة بيت، عيال ثانيين يبالهم مصاريف، طيب شو أسوي؟ أعطوني حل. وقفت كل شيء عني، هذه مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطول في عمره. انت وقفت عني، طيب اعطني حل، شو الحل؟
0: نعم، او البديل، اوجد البديل.
1: اعطني بديل.
0: نعم
1: انت وقفت علي كل شيء، شو البديل؟ زوجتي انا ما اقدر اجبرها، نفس ما قلت انت، راتبها لها.
0: صحيح.
1: ولا القانون يجبرها.
0: هذا طال عمر، هذا طال عمرك مش كلامي انا يعني، هذا لا الدين في ربي سبحانه مثلا وضع شرط، أو مثلا حط قانون ربي سبحانه بأن مثلا المرأة في حال أنها كانت تصرف أو كانت تستلم راتب فيحق للزوج الطلب من زوجته، ولا حتى القانون. لما تصير أنت تقول مثلا زوجتي تداوم، يقول لك والله راتب الزوجة لنفسها، مالك حق أنك أنت تطلب، ولا حتى من المبدأ هاي طولي بعمرك، ولا من المذهب أن نحن كرجال اليوم نحن نروح نطلب من حريمنا بيزات.
1: الله يرحم والديك. طيب عطني الحل، انت حطيتني في هذا الموقف، انت حطيتني في هذا الوضع، طيب شو الحل؟ اليوم لو صارت مشكله ما بين الزوج والزوجه ووصلوا للمحاكم، صار تفكك اسري، راح يصير تفكك اسري.
0: نعم لا لا ان شاء الله، ان شاء الله انها ما توصل لهذه المرحله، يطول لي بعمرك. ونحن ولله الحمد والمنه والفضل في دوله خير، ودولة ولله الحمد والمنة والفضل، يطول لي بعمرك، يعني خيرها سابق على العالم أجمع، مش بس إلا على أرواحنا وعلى عمرنا.
1: بلا شك.
0: نعم، وإن شاء الله أن مثل أمثال هذه المواضيع يطول لي بعمرك بإذن الله، أنها هينة وسهلة وسلسة، وإن شاء الله أنها تنحل.
1: الله نتمنى.
0: وقريب إن شاء الله.
1: ممكن الزوجة في بعض الزوجات الله يرضى عليهن ويحافظ الأمهات كلهن، ممكن الزوج باني بيت وعليه استقطاعات، تحصلها خضت سلفة عشان تأثث بيتها وبيت زوجها، بيت العمر يسمونه.
0: نعم.
1: فأنت تيجي تشبكها معي.
0: نعم نعم.
1: صعبة، أنا أشوفها صعبة، وفي ناس كثيرة غيري مضررة.
0: مفهوم طلع.
1: ونبغى حل، دورونا الحل. هذه مكرمة. أنت وقفت علي، أنت ضغطتني.
0: وصلت
1: اليوم بيصير الدين دينين.
0: نعم.
1: وأنا كرجل ما ضمد إيدي الحرمة حتى لو زوجتي.
0: نعم مفهوم طالع.
1: ما بيب أقولها أعطيني 200 أعطيني 500 درهم.
0: نعم
1: أنا
0: نعم.
1: ناقصني أنا كذا. أنا كرجل يعني شخصيتي كرجل ما تسمح لي.
0: نعم نعم. نعم إن شاء الله أن الأمور طيبة أخي سالم.
1: والله نتمنى
0: بإذن الله، بإذن الله
1: ما يقصرون،
0: بإذن الله
1: يسمعون وعارفين الحال
0: إن شاء الله. الأمور طيبة، يطول لي بعمرك
1: بإذن واحد.
0: شكرا لك على هالمشاركة.
1: شكرا شكرا، الشكر موصول لكم أنتم في الأول.
0: الله يحفظك يا ربي.
1: ونحن نحييكم ونشكركم على مجهودكم وتوصيل صوتنا.
0: جزاك الله خير. الله يحفظك
1: الله
0: يا ربي. شكرا
1: الله
0: شكرا
1: حفظك.
0: الله يحفظك يا ربي.
1: الله.
0: الله يسلمك. الأمور طيبة إن شاء الله، ونحن ولله الحمد يعني في دولة الإمارات يعني نطمح دائما للأفضل، ودائما في مركز الأول في جميع المجالات وفي جميع الأمور، ودائما في دولة الإمارات الإنسان أولا، سمعناها ولله الحمد كثير من قيادتنا ربي حفظهم جميعا. فبإذن الله أمثال هذه الأمور إن شاء الله قد تكون، ويوجد لها البديل ويوجد لها الحل إن شاء الله، وأن الأمور سهلة وإن شاء الله يوجد لها الحل المناسب بأقرب وقت بإذن الله. طيب قبل الفاصل أنا باخذ موضوع كوب 17، الإمارات تستعرض ريادتها العالمية في إدارة الأراضي وتمويل المناخ والأمن المائي في مؤتمر كوب 17 أو كوب 17. ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة الوفد الإماراتي المشارك في الدورة 17 لمؤتمر

مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP17 اللي تعقد في العاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس حتى يوم غد تحت شعار استعادة الأرض استعادة الأمل. يشكل المؤتمر محطة مفصلية باعتباره القمة الافتتاحية لعام تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاثة 2026 وأول مؤتمر أطراف ينعقد هذا العام ضمن سياق تلك الاتفاقيات. تتخذ دولة الإمارات من هذه المشاركة منصة رئيسة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 اللي تستضيفها الدولة في أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي، ويشارك 197 وفد في مؤتمر COP17 لبحث سبل مكافحة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعة على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم. وبهذه المناسبة قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة: تأتي مشاركة الإمارات في أعمال مؤتمر COP17 تجسيدا لالتزامنا المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودنا الرامية لمكافحة تدهور الأراضي والجفاف من خلال تبني حلول عملية وقابلة للتوسع. أضافت: لأننا نعيش ضمن بيئة شديدة الجفاف، فقد ساهم ذلك في تشكيل وعينا بضرورة الحفاظ على سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية. إذ تعد هذه الجوانب بلا شك الركائز الأساسية لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة. قالت معاليها: انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030، عملنا على توحيد جهودنا في مجالات إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي ضمن إطار وطني متكامل يدعم الابتكار ويتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول بدءا من التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار وصولا إلى الحلول القائمة على الطبيعة. أضافت أنه مع استعداد الإمارات للتعاون مع السنغال في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، نؤكد الاستمرار في دورنا منصة عالمية شاملة توحد جهود الحكومات والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني لسد فجوة التمويل وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة وتركيز على قضايا المياه والأراضي في صميم أجندة التنمية المستدامة العالمية. نطلع معاكم إن شاء الله مستمعينا إلى فاصل ومن بعدها مكملين.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي.

تحت رعاية حمدان بن زايد انطلاق الدورة الأكبر في تاريخ معرض أبوظبي للصيد والفروسية غدا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. تنطلق غدا فعاليات الدورة الأكبر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 واللي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. يأتي المعرض في نسخته 23 بتنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث تمت زيادة عدد أيام الفعاليات إلى 10 أيام استجابة للإقبال المجتمعي اللافت والنجاحات الكبيرة اللي حققتها الدورات السابقة. وللمرة الأولى سيشغل المعرض مرافق مركز أدنك أبوظبي المتطورة، ما يتيح للزوار تجربة استثنائية وأكثر تفاعلية. يشارك في الفعاليات 2405 شركات وعلامات تجارية وعارضين من 71 دولة على مساحة تصل إلى 107,000 متر مربع بزيادة 17% مقارنة بالدورة الماضية، فيما تمتد فعاليات المعرض للمرة الأولى على مدار 10 أيام. أكد حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنك في حوار مع الاتحاد أن الدورة 23 تمثل محطة نوعية في مسيرة المعرض وتعكس النمو المتواصل اللي حققه على مدى أكثر من عقدين، مشيرا إلى أن التوسع الكبير في المساحة ومدة انعقاد الفعاليات وحجم المشاركة الدولية يعزز مكانة المعرض كأحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية. طيب، منتدى المرأة الإماراتية 2026 ينطلق اليوم بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبرات وطنية. يعقد يوم الخميس منتدى المرأة الإماراتية 2026 اللي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة تزامنا مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل اللي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. يقام المنتدى في دورته الثانية بمدينة جميرة برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص كمتحدثين رئيسيين في الجلسات النقاشية وورش العمل اللي تتضمنها أعمال المنتدى اللي يعد الفعالية الرسمية الرئيسة في إمارة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية. طيب، عندنا عيادات صحة تطلق فعاليات المستقبل يبدأ هنا. تستعد عيادات صحة التابعة لمجموعة بيور هيلث لإطلاق فعاليات المستقبل يبدأ هنا بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، في مبادرة تجمع بين استكشاف مهن المستقبل وتعزيز الوعي بالصحة الوقائية، وتمنح الأطفال وأسرهم تجارب تفاعلية تسهم في ترسيخ العادات الصحية ودعم نمو الأطفال وتطورهم. وتقام الفعاليات في الجاليريا مول خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، وفي ياس مول من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، فيما تستضيف 9 منشآت تابعة لعيادات صحة فعاليات العودة إلى المدارس خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر. قالت الدكتورة خديجة المراشدة الرئيس التنفيذي لعيادات صحة: مستقبل الطفل لا يرتبط بطموحاته فحسب، وإنما يقوم أيضا على أسس صحية متينة تمكنه من التعلم والنمو والتطور، مؤكدة أن الرعاية الوقائية ينبغي أن تكون جزءا من الحياة اليومية للأسر منذ سن مبكرة، وهو ما تجسده المبادرة.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

على 600551222 نستقبل مكالماتكم مستمعينا خلال فترة برنامج استوديو واحد اللي هو من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا عبر أثير أبو ظبي أفهم بتوقيت دولة الإمارات. ربي حفظها دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين. الرسائل النصية والبريد الإلكتروني حتى من خلال الإجازة والويكند مستمعين تقدرون إرسال رسائلكم النصية والبريد الإلكتروني الموضوع بإجاز الاسم ورقم الهاتف. الرسالة النصية على 3544 البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أم عبد الله أرجو الاتصال إن شاء الله سيتم الاتصال. عبد الله تم خصم الدعم الاجتماعي بعد استمرار أكثر من سنتين وبعد تخصيص جميع السبل للمريض من ممرضة خاصة ومدرسة خاصة واشتراك في نادي خاص للتعايش مع طبيعة الحياة وزيادة الالتزام حتى من مصروفي الشخصي. طيب نتواصل وياك أخوي عبد الله. احنا وصلنا معكم مستمعين للختام. شكرا لكم على متابعتكم وتواصلكم. تحيات كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيدي. نلقاكم يوم الاثنين القادم على خير. في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

شل الفواد وعذبه الزين يلي شطبه اللي عيونه جات له مرحوم منه تصوبه

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل من 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين. أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية أن دولة الإمارات تبنت رؤية استراتيجية لإقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد، وقال الزيودي خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي في بيروت أن الشراكات الفاعلة ضرورة لتعزيز القدرة على النمو، مبينا أننا ننظر إلى المشاركين في الملتقى كشركاء في التعاون. أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية اتفاقية استراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مع الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية لتوريد القمح مدتها 5 سنوات في خطوة عملية تحول الالتزام الاستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات أدكس. أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي ودبي الرقمية تفعيل شبكة الدفع الوطنية G1 على منصة سداد دبي في خطوة تدعم استراتيجية دبي اللانقدية التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الحالي، وتعزز تكامل حلول الدفع الوطنية مع منظمة الخدمات الحكومية الرقمية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وسردية جزء من موازين الصراع، لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية من دون سذاجة أو مساواة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها. المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هو أفضل من الحرب ولا خيار لتحقيق أهداف تحرير الجنوب واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار إلا بالتفاوض. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عقد جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما خلال سبتمبر المقبل. استبعدت الولايات المتحدة خيارات التصعيد العسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، إذ راهنت على الضغط الاقتصادي. دانت الولايات المتحدة بشدة الغارات الجوية التي نفذها الجيش السوداني داخل الأراضي التشادية، محذرة من امتداد الحرب في السودان إلى دول الجوار. أعلنت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني تحديها للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مؤكدة أنها لن تستسلم حتى إذا قررت واشنطن توسيع عقوباتها ضدها. أسفرت انهيارات طينية في إقليم تبت الصيني عن فقدان 558 شخصاً، فيما أفادت شرطة النيبالية اليوم قتل 162 شخصاً على الأقل بعدما اجتاحت فيضانات خاطفة هائلة منطقة حدودية بين نيبال والصين، ما أدى إلى فقدان مئات السياح والعمال وغيرهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

0: بوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء بوظبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أطلقت المؤسسة هويتها المؤسسية الرسمية التي تستلهم نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وترسخ القيم التي أرساها في العطاء والإنسانية والتنمية. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: الإعلام أداة رئيسة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع، لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية من دون سذاجة أو مواساة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها. المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمل حقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين. تحتفل دولة الإمارات غدا بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 من أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين رسخت خلالها المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملة لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد

0: آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة إلى فخامة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة المماثلتين إلى معالي فاسيلي توفان رئيس وزراء جمهورية مولدوفا. بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أطلقت المؤسسة هويتها المؤسسية الرسمية التي تستلهم نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وترسخ القيم التي أرساها في العطاء والإنسانية والتنمية، مما يعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ التضامن الإنساني وتعزيز التعاون الدولي وتوسيع أثر العمل الإنساني والتنموي لخدمة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الهوية المؤسسية الجديدة باعتبارها محطة استراتيجية في مسيرة المؤسسة تعزز وحدة الهوية المؤسسية لمجموعة جهات مؤسسة إرث زايد الإنساني، وتدعم تكامل أدوارها وتنسيق جهودها بما يعزز قدرتها على تحقيق أثر إنساني وتنموي أوسع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإعلام أداة رئيسة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع. وقال معاليه عبر إكس:
1: الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع، لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية، من دون سذاجة أو مساواة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها. المطلوب إعلام دقيق ومنصف، يدرك بيئة المواجهة ويحمل حقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين.
0: تحتفل دولة الإمارات غدا بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 من أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملة لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.
2: تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في مناسبة وطنية تمتد من 28 من أغسطس وحتى 28 من سبتمبر، لتسلط الضوء على إنجازات المرأة ودورها المحوري في مسيرة التنمية. وتأتي هذه النجاحات ثمرة للدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي أرست دعائم العمل الإنساني المؤسسي وعززت حضور المرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله. واليوم تشغل المرأة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي ونحو 63% من المناصب القيادية الحكومية، فيما تجاوز عدد سيدات الأعمال الإماراتيات 25,000 باستثمارات تزيد على 60 مليار درهم، كما يمتد حضورها إلى قطاعات المستقبل، إذ تشكل النساء نصف العاملين في برنامج الفضاء الوطني ونحو 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل. إنها مسيرة تمكين راسخة تؤكد أن نجاح المرأة الإماراتية هو نجاح للوطن وقوة دافعة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
0: تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل في أبوظبي بالشراكة مع جمهورية السنغال. تفاصيل أكثر نتابعها في التقرير التالي.
3: تكثف دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في محطة دولية تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان توافر المياه وإدارتها باستدامة للجميع. وتأتي استضافة المؤتمر امتداداً لدور الإمارات المتنامي في الدبلوماسية المائية العالمية، مستفيدة من تجربتها في مواجهة تحديات

0: ندرة المياه وتطوير تقنيات التحلية بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والحلول المستدامة. كما تواصل الإمارات بناء الشراكات الدولية في مجالات المرونة المائية والتمويل والتكنولوجيا بعد أن نجحت خلال كوب 28 في تعزيز حضور ملف المياه ضمن أجندة العمل المناخي، وأطلقت مبادرة محمد بن زايد للماء لمواجهة تحديات الشح المائي عالمياً. ويمثل مؤتمر المياه أهمية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتيحه من فرص لجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية. ومن خلاله تسعى الإمارات إلى دفع المجتمع الدولي من مرحلة التعهدات والتحذيرات إلى تنفيذ حلول عملية قابلة للتطبيق بما يدعم الأمن المائي واستدامة التنمية للأجيال القادمة.
1: ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل حمد علي.
2: قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وسردية جزء من موازين الصراع، لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية من دون سذاجة أو مساواة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها. المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين. أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن قرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هو أفضل من الحرب ولا خيار لتحقيق أهداف تحرير الجنوب واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار إلا بالتفاوض. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عقد جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما خلال سبتمبر المقبل. استبعدت الولايات المتحدة خيارات التصعيد العسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، إذ راهنت على الضغط الاقتصادي. دانت الولايات المتحدة بشدة الغارات الجوية التي نفذها الجيش السوداني داخل الأراضي التشادية، محذرة من امتداد الحرب في السودان إلى دول الجوار. أعلنت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني تحديها للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مؤكدة أنها لن تستسلم حتى إذا قررت واشنطن توسيع عقوباتها ضدها. أسفرت انهيارات طينية في إقليم تبت الصيني عن فقدان 558 شخصاً، فيما أفادت شرطة النيبالية اليوم قتل 162 شخصاً على الأقل بعدما اجتاحت فيضانات خاطفة هائلة منطقة حدودية بين نيبال والصين، ما أدى إلى فقدان مئات السياح والعمال وغيرهم.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: يعطيك العافية.
1: من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أطلقت المؤسسة هويتها المؤسسية الرسمية التي تستلهم نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وترسخ القيم التي أرساها في العطاء والإنسانية والتنمية. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: الإعلام أداة رئيسة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع، لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية من دون سذاجة أو مواساة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها. المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين. تحتفل دولة الإمارات غدا بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 من أغسطس من كل عام في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله وحاملة لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني. تطبق شروط والأحكام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وسردية جزء من موازين الصراع، لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية من دون سذاجة أو مساواة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها. المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هو أفضل من الحرب ولا خيار لتحقيق أهداف تحرير الجنوب واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار إلا بالتفاوض. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عقد جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما خلال سبتمبر المقبل. استبعدت الولايات المتحدة خيارات التصعيد العسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، إذ راهنت على الضغط الاقتصادي. دانت الولايات المتحدة بشدة الغارات الجوية التي نفذها الجيش السوداني داخل الأراضي التشادية، محذرة من امتداد الحرب في السودان إلى دول الجوار. أعلنت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني تحديها للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مؤكدة أنها لن تستسلم حتى إذا قررت واشنطن توسيع عقوباتها ضدها. أسفرت انهيارات طينية في إقليم تبت الصيني عن فقدان 558 شخصا، فيما أفادت شرطة النيبالية اليوم قتل 162 شخصا على الأقل بعدما اجتاحت فيضانات خاطفة هائلة منطقة حدودية بين نيبال والصين، ما أدى إلى فقدان مئات السياح والعمال وغيرهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

آن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل من 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين. أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية أن دولة الإمارات تبنت رؤية استراتيجية لإقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد. وقال الزيودي خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي في بيروت أن الشراكات الفاعلة ضرورة لتعزيز القدرة على النمو، مبينا أننا ننظر إلى المشاركين في الملتقى كشركاء في التعاون. أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية اتفاقية استراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مع الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية لتوريد القمح مدتها 5 سنوات في خطوة عملية تحول الالتزام الاستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات Dicks. أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي ودبي الرقمية تفعيل شبكة الدفع الوطنية G1 على منصة سداد دبي في خطوة تدعم استراتيجية دبي اللانقدية التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الحالي، وتعزز تكامل حلول الدفع الوطنية مع منظمة الخدمات الحكومية الرقمية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم. خير الإحسان.
2: الحمد لله الذي جعل أبواب الخير كثيرة وجعل للقلوب التي تعطي وتحسن منزلة ورفعة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. أيها الأحبة، حين يعطي الإنسان من ماله أو من وقته أو من جهده أو من حتى كلمته الطيبة، فإنه لا يفقد شيئا في ميزان الله، بل يضع لنفسه رصيدا من الخير لا يضيع. والإنسان الذي يصنع الخير لا يعدم جوازيه، فقد ينسى الناس ما قدمه، وقد لا يعلم أحد بعطائه، لكن الله لا ينسى ولا يضيع عنده معروف ولا يذهب عنده إحسان. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ومن هنا نلتقي في برنامجكم أيها الكرام خير الإحسان، والذي طبعا يكون معكم على مدار ساعة كاملة على الهواء مباشرة. نفتح معكم بابا من أبواب الرحمة والخير، ونكون إن شاء الله سببا في إيصال الخير إلى من يستحقه. فيا باغي الخير أقبل، وأهلا وسهلا بكم، وباسمي وباسمكم أرحب بالدكتور معين عباد علي ممثل جمعية الإحسان. يعطيك العافية أبو زايد.
3: الله يسعدك ويحفظك. الله يجزاك
2: خير. كيف حالك دكتور؟
3: نبشرك
2: إن شاء الله بخير.
3: نبشرك برضا
2: الصحة والعافية.
3: الله يكرمك يا حبيبي.
2: والتحايا أيضا موصولة إلى الأستاذ محفوظ أبو عيدة مخرج البرنامج، يعطيك العافية أبو فايز، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في إخراج هذه الحلقة. ونعطي الميكروفون لأبو زايد دكتور معين.
3: الله يجزاك الجنة.
2: خبرنا إن شاء الله.
3: الله يحفظك ويسعدك يبارك فيك دكتور، ومقدمة جميلة رائعة تختصر فعلا معاني قيمة العطاء وقيمة الإنسانية. جميل لما ندمج فعلا هذه الكلمات في حياتنا اليومية لكي نصل فعلا إلى الرسالة التي نبحث عنها. في البداية مسي عليك دكتور.
2: الله يسعد مساك.
3: جزاك الجنة إن شاء الله. ومسي كذلك على مخرجنا المتألق محفوظ أبو عيدة، وبإذن الله تعالى تكون اليوم حلقة فائزة بإذن الله مع أبو فايز بإذن الله تعالى. الله يكرمك. اليوم عندنا إن شاء الله تعالى حالتين وعندنا كذلك مشروع. الحالة الأولى اللي زوجة تعاني من العقم الأول وتحتاج إلى إجراء عملية طبية لتحقيق حلم الأمومة، وبسبب الظروف المادية الصعبة تعجز هذه الزوجة عن تحمل تكاليف العلاج. الحالة الثانية دكتور لمسن كذلك من محدودي الدخل وحالته الصحية حرجة للغاية ويحتاج بشكل عاجل إلى إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات، ويناشد أهل الخير بمساعدته في توفير تكاليف العملية والعلاج. الحالة الأولى للزوجة 40,000 درهم، الحالة الثانية للمسن 38,000 درهم، وعندنا كذلك يعني مثل ما سوينا الأسبوع اللي طاف دعم لعشرة طلاب من الأسر المتعففة وسداد متأخرات الدراسية ليواصلوا تعليمهم بإذن الله تعالى. الظروف المادية أصبحت عائق بالنسبة لهم وأصبحت عائق كذلك بالنسبة لمستقبلهم. 50,000 درهم توزع على عدد 10 من الطلاب. اليوم الحالات دكتور يعني لا أخفيك أنت لو لاحظت
2: حالات إنسانية بامتياز
3: جدا
2: نعم.
3: خاصة لما تتكلم يعني وتتلاحظ أنها يمكن الحالة الثالثة أو الرابعة اللي سبحانك ربي نرى من العقم الأول لدى بعض من الزوجات. وأنا أقول يعني جزاهم الله خير جمعية الإحسان الخيرية أنها تنظر إلى هذا الباب الجميل، هذا الباب أن احنا اليوم يكون لنا ليس فقط أن احنا نعرض الحالة، لكن احنا هدفنا أن هذه الحالة تكون أسرة.
2: صحيح.
3: بما أن احنا في عام الأسرة
2: ما هذا جميل أن نفكر بهذا المنطق
3: بالمنطق نعم. نعم هاي مبادرة جميلة. صحيح. جدا أن احنا يكون لنا يعني أقل حاجة مثلا في الشهر حالتين ثلاث حالات أو أربع حالات لمثل هذه الأشياء، خاصة للي يعني حرموا لذة الأبوة والأمومة وكذلك لذة الأبناء. 40,000 درهم تحول ما بين هذه الزوجة وزوجها، وبإذن الله تعالى نحقق لها الحلم الجميل التي تبحث عنه. 38,000 درهم لمسن كذلك من محدودي الدخل، حالته الصحية حرجة للغاية ويحتاج دكتور أن احنا يكون في تدخل يعني جراحي عاجل، قسطرة للقلب مع تركيب الدعامات. وهو الحين هذا الرجل المسن يناشد أهل الخير، يعني حياته كلها كانت اللهم لك الحمد، ولكن في هذا العمر أصبح هذا الرجل يناشد 38,000 درهم لحياته
2: عملية قسطرة.
3: قسطرة نعم، زائد تركيب دعامات للقلب. ولا ننسى كذلك المشاريع 50,000 درهم أن احنا ندعم فيها 10 من الطلاب على 800-106 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، وكذلك لا ننسى والمساهمة عن طريق الرسائل النصية SMS اتصالات ودو. أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة الوحدة 100 درهم.
2: يعني اليوم هذه أول مرة يكون معنا في دعم لطلاب متأخرات عليهم في يعني
3: نعم.
2: في دراستهم عادة، يعني الله يجزاك لهم الخير
3: بمساعد
2: إن شاء الله وجمعية الإحسان. دائما نعرض على السادة المستمعين حالات إنسانية محتاجة إلى علاج طبي أو متأخرات عليهم في سكن أو كذا، لكن هذه أول مرة الدعم للطلاب. يعني وهنا يعني يجب أن نتأمل قليلا في يعني في هذه المسألة.
3: صحيح.
2: التي هي تعد واحدة من أهم المسائل لبناء الأجيال التي ستفيد إن شاء الله مجتمعها وأهلها. اليوم هذه المساهمة البسيطة بهذه الدراهم ربما أنت تكون بعون أو مساعد لشخص قد يصبح عالما في المستقبل.
3: صحيح.
2: وقد
3: صحيح.
2: يفيد الأمة، وأنت قد تكون يعني إن شاء الله من الناس اللي الله سبحانه وتعالى يعني ينظر إليهم في الدنيا والآخرة، بحيث أن تكون
3: الله.
2: أنت يعني من الناس المقدمين الخير
3: الله
2: في المجال
3: الجنة.
2: العلمي والثقافي والفكري
3: الجنة. الله يجزاك الجنة. سبحان الله دكتور، بما أن احنا نطري موضوع التعليم
2: تعليمنا.
3: كنت اليوم مع واحدة من المديرات المدرسة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها، الدكتورة نور. هذه المربية الفاضلة يعني تقولي على قصة جميلة
2: نعم،
3: من ناحية يعني الطلاب، من ناحية إن كيف تقدر تحولهم من من من طلاب يكونون سبحانك ربي عون إلى كذلك أمور أخرى. يعني
4: يعني طلاب من المدرسة
2: تطويرهم
4: نفسها. تطوير نعم. نعم طلاب من المدرسة تخرجوا من المدرسة أصبحوا يدرسون في نفس المدرسة
2: ما شاء الله. نعم
4: فقالت لي قصة جميلة بما أن احنا نتكلم على موضوع المسن ونتكلم كذلك عن قيمة فأنا أتكلم عن قيمة الأخت هذه الدكتورة نور الله يحفظها تكلمني على أخوها تقول أخوي سبحان الله الله فتح له أرزاق كبيرة الله أعطاه الأراضي أعطاه البيوت أعطاه سبحانك ربي العماير أعطاه التجارات أعطاه كل شيء قلت لكن في الفترة الأخيرة أصبح يتواصل معي وهو خارج الدولة يتواصل معي بشكل يومي يتكلم معي بالساعات وهي الأخت الوحيدة بالنسبة لهم وهو يقولها أنا أحس أن الدنيا ما تسوى بدأ يتغير بدأ يتصدق بدأ يعطي الناس بدأ
2: فهم
4: يصلي معنى الحياة
2: نعم صحيح.
4: هذه القيمة اللي بنقولها فهم قيمة الحياة وفي فترة من الفترات تعب يتواصل مع أخته ويقولها سامحيني أنا بدخل فيني حمى ويمكن ما أتصل لش خلال هذه الأيام خلال أسبوع برجع إن شاء الله بتصل بش تقولها إن شاء الله توفاه الله سبحانه وتعالى
2: الله
4: هذه الجمالية اللي بقولها لكل إنسان إحنا نصنع حياتنا دكتور لأنفسنا إحنا ممكن نبني وممكن نصبح من التجار وممكن نصبح ناس مؤثرين في الحياة لكن في النهاية اسأل نفسك هذا السؤال من أنت أمام الله سبحانه وتعالى أنت أثرت على الناس أنت أعطيت الناس أنت زرعت الأمل في حياة الناس أنت وقفت مع عيالك أنت علمتهم درستهم بريتهم كل الأعمال اللي أنت تتمنى أنك كانت تطبق فيك طبقتها في الناس لكن نسيت نفسك وهذا اللي أنا أقولها أن الإنسان لا تنسى نفسك ابني المستقبل الحقيقي ابني ذلك القبر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران فلذلك تلك الليالي التي سوف نعيشها في القبر لابد لنا أن نجعل فيها تلك المنارات الجميلة من العبادات والطاعات وكذلك من أعمال الناس جميل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة قالوا نعم يا رسول الله قال كل هين اللين قريب من الناس اسأل نفسك أيها المستمع هل أنت قريب هل أنت لين هل أنت كذلك قريب من الناس وهين ولين إذا رأيت أن الجواب نعم فنقول لك إياها أنت بخير
2: جميل أيضا أن نشعر بأننا يعني قريبين من الناس ولكن القرب من الله سبحانه وتعالى هو من يجعلنا قريبين من الناس قريبين جميل. من الجنة بعيدين طبيعي. بإذن الله عن النار وهنا يعني بالنسبة للحالات اللي معانا اليوم يا أبو زايد جميل أيضا أن نكون نحن في عون مثل هذه الأسر المتعففة اللي محتاجة لهذه المبالغ أن تجري عمليات معينة مثل هذا الرجل المسن كبير العمر يبغى يسوي عملية قسطرة هنا حياته في خطر والوقت حينما يمشي عليه لا شك بأن يعني هو يدخل في مراحل متقدمة من المرض يعني يؤثر على حياته
4: طبيعي
2: يؤثر على
4: صحته سبحان الله.
2: فنحن اليوم يعني يجب أن نشعر مع هؤلاء إن شاء الله رب العالمين إما بالدعاء إما بمبالغ معينة نستطيع أن نقدمها لهم تذكرني يا أبو زايد إذا تكرمت علينا الله يجزاك الخير
4: الله يعزك يا حبيبي
2: بأرقام الهواتف والحالات مرة
4: تعالى.
2: أخرى حتى اللي حاب إنه يتبرع
4: بإذن الله تعالى إحنا على 8-0016 وصلتنا دكتور 100 درهم للحالة الأولى ووصلتنا كذلك 150 درهم للحالة الثانية وصلتنا كذلك 100 درهم دعم لطلاب العلم اليوم دكتور أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ارزق هؤلاء المتصدقين رزقا لا ينفذ وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد اللهم اجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر جميل أنك أنت تبادر في هذه الحياة قبل أن نغادر اليوم مثل ما ذكرنا دكتور زوجة تعاني من العقم الأول وتحتاج إلى إجراء عملية طبية لتحقيق هذا الحلم حلم الأمومة 40,000 درهم والحالة الثانية

0: ذلك لمسن من محدودين الدخل. حالته الصحية حرجة جدا ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، قسطرة قلبية وتركيب دعائم. هذا المسن يناشد أهل الخير، يناشد أصحاب القلوب الرحيمة، أصحاب الأيادي البيضاء، 38,000 درهم. وكذلك مشروع دعم الطلاب، 10 من الطلاب من الأسر المتعففة، المبلغ 50,000 درهم. هذه الدعم بسبب المتأخرات اللي عليهم،
1: يعني لهم متأخرات دراسية.
0: نعم، بتكون دكتور من العام الماضي.
1: نعم نعم.
0: فالحين ما يقدرون يسجلون ولا يقدروا يواكبون مع العلم إنه.
1: ويمكن عندهم بعد مخلصين مدرسة لكن مو قادرين.
0: مش قادرين يستلمون شهاداتهم. نعم. في هذا الشيء على 800-016 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، وكذلك عن طريق الرسائل النصية SMS اتصالات ودو، قيمة الرسالة 100 درهم. ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898. جميل إن إحنا اليوم دكتور سبحانك ربي، بما نحن يعني مقبلين على المولد النبوي سبحانك ربي، نستذكر فيها سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ونستذكر فيها كذلك الأعمال التي كان يقوم فيها. كيف نستطيع اليوم أن احنا نجعل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في أبنائنا؟ وكان من الجمالية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على العبادات ويحثنا كذلك على الطاعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرع الأمل في حياة الناس كان يذكرهم، يذكرهم بالطاعة، يذكرهم بالعبادة، يذكرهم بكل كبيرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، مختصر كلام، احنا نقول اتقوا النار يعني نخرج عن طريق أو الطريق الذي يؤدي إلى هذا المكان ألا وهو نار جهنم والعياذ بالله بشق تمرة. والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كبير. اليوم احنا نسأل أنفسنا من الذي يملك هذه الشق التمرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سببا للنجاة في يوم القيامة، يوم سبحانك ربي تبدل الأرض وتبدل السماء ويحشر الناس حفاة عراة ونمشي على الصراط المستقيم ونقف أمام الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار لو بشق تمرة. جميل، لكن هنا يسأل الإنسان نفسه، اسأل نفسك هذا السؤال وتخيل معي هذا التخيل، أن هناك شخص ينزوي في تلك الزاوية، ينظر إلى هاتفه، ينتظر رسالة تبشره بأن علاجه قد كفل به. اليوم أنت تخيل نفسي والله سبحانه، تخيل أنا والله سبحانه وتعالى يرسلك أنت أيها الإنسان، والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. أنت تقرض الله لماذا؟ هو السؤال، اسأل نفسك. ترى اللي قاعد تقرضه لله سبحانه وتعالى لكي تعين الناس، لكي تساعد الناس، لكي تعطي الناس. فاليوم اسأل نفسك كم من نعمة أعطاك إياها الله، لكن للأسف ما قدرنا أن احنا نقدم الشكر لله في هذه النعمة. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما يعني وهو على عرشه، أنا أتخيل هذا الأمر، ينادي جبريل ويقول إني أحب فلان، فيجي جبريل عليه السلام فيذهب إلى ملائكة السماء فيقول إن الله يحب فلان. يا أخي سأل نفسك من أنت حتى ينادي الله باسمك أمام جبريل عليه السلام؟ ينزل فيك القبول، الله قادر أن ينزل عليك القبول بدون ما يرسل الكلام ويرسل هذه الأشياء إلى جبريل ومن جبريل إلى ملائكة السماء.
1: صحيح.
0: لكن هي الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر اسمك، يبقى يقول لك تراني أنا ذكرت اسمك. فجميل لما أنت تكون قريبا من العباد، قريبا من الناس، وأنت إنسان تعطي، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل المحبة في قلبك. على 800-016 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. عندنا اليوم حالتين لزوجة تعاني من العقم الأول، تحتاج إلى إجراء عملية طبية لتحقيق حلم الأمومة، 40,000 درهم. ولا ننسى كذلك مسن من محدودي الدخل وحالته الصحية حرجة جدا، يحتاج إلى إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعائم. يناشدكم ويناشد أهل القلوب ويناشد أصحاب الأياد البيضاء، 38,000 درهم. كذلك من أبنائنا الطلاب 10 ينتظرون هذه الليلة،
1: 10 طلاب
0: ينتظرون هذه الليلة،
1: 10 عائلات،
0: يعني 10 عائلات، 10 أنفس، 10 يعني

0: أنا قاعد أتفكر هنيئا لمن يعني يتكفل من طلاب العلم.
1: وخمسين ألف درهم يعني
0: 50,000
1: مش كبير. مش تخيل درهم. أنك أنت اليوم تستطيع أن تسعد 10 عائلات كل عائلة عليها متأخرات دراسية، عيالهم مو بقادرين يكملون دراستهم.
0: صحيح.
1: وهذه من أعظم الصدقات.
0: أنت تبني، أنت تبني دكتور، لما الله سبحانه وتعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له، سهل الله له طريقا به إلى الجنة.
1: نعم.
0: فما بالك لما تكون أنت الشخص الذي تسهل لهؤلاء الطلاب أن يتموا فعلا مشروعهم التعليمي، والذي بإذن الله تعالى يكون يعني نفعة لدينهم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
1: ونفعة للمجتمع.
0: أيوة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: صحيح.
0: فلهذا الشيء اجعلها في نفسك، حتى لو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهنيئا اليوم لو يجي ولد صالح يدعي لأبوه ويتصدق لهذا الطالب العلم ويتصدق عن أبوه، سبحانك ربي، كأنه سبحانك ربي جعلها في حياته. فأسر الله سبحانه وتعالى أن يسر الأمور وأن يشرح الصدور وأن يبارك لكل سبحانك ربي من أراد الخير للناس. وصلتنا 100 درهم تقسم على الحالة الأولى وطلاب العلم. شوف دكتور، يعني 50 درهم للحالة الأولى، 50 درهم لطلاب العلم. لا تنظر إلى قيمة المال، انظر إلى من أعطيت ذلك المال، سوف ترى أنه لله سبحانه وتعالى. كذلك 100 درهم للحالة الأولى وكذلك 100 درهم للحالة الثانية على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: إذن المجال مفتوح لكم أيها السيدات والسادة لإنفاق الأموال فيما يحب الله سبحانه وتعالى، وبالطريقة التي يعني الطريقة الصحيحة والقنوات الرسمية الصحيحة تصل أموالكم إلى هؤلاء المحتاجين والأسر المتعففة اللي هي المحتاجة لفعلا لهذه الأموال حتى تستطيع إكمال حياتها. فإذا أنت تبرعت اليوم لهذه السيدة التي تعاني من العقم الأولي، فإنها بإذن الله ستستطيع من بناء عائلة، وسيكون لك الأجر على الله سبحانه وتعالى. إذا لم تستطع أن تدفع المبلغ كامل وهو 40,000 درهم، أنت تستطيع أن تساهم بمبلغ قليل حتى تساعد هذه الأسرة الناشئة، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقهم أبناء صالحين أتقياء أنقياء يساعدون أهلهم ويكونون يعني عونا لبيتهم ولمجتمعهم. والسيدة التي تعاني من، أو السيد المسن، الرجل المسن الذي يعاني من يعني قسطرة، محتاج إلى قسطرة وتركيب دعامات، حالته حرجة، واليوم الذي يمضي عليه هو يزيد من كمية الخطر. نسأل الله سبحانه وتعالى له ولكل مريض الشفاء. وعشرة طلاب، عندنا 10 طلاب اليوم قيمة المتأخرات اللي عليهم العشرة 50,000 درهم. دعونا نساعد اليوم هؤلاء الناس. 800-16 أو على الرقم المسج 4-8-9-8 صح بزايد؟
0: نعم.
1: أنا أغلط دون
0: لا لا ما شاء الله عليك.
1: 4-8-9-8
0: نعم.
1: أربع أرقام 4-8-9-8 أو 8-0-0-1-6 للتبرع، ويعني إن شاء الله يعني نستطيع أن نجمع هذه المبالغ كاملة أو حتى نقترب يعني من المبالغ يعني بشكل عام يا رب العالمين، ونكون إن شاء الله وإياكم يعني وسيلة نستطيع فيها يعني أن نحقق آمال هذه الأسر. بزايد، لا شك بأن فضل الصدقة عظيم، خصوصا فيما يتعلق للناس المحتاجة لها فعلا. فدعنا نتحدث قليلا عن الحالات هذه اللي معانا بالنسبة لهذه السيدة التي تعاني من عقم أولي، حينما يعني تأتيها هذه الأموال وتستمع مثل ما تفضلت وقلت في بداية الحلقة أنها يعني جتها رسالة بأن تم التكفل بحالتك، وإن شاء الله ستقوم ستنجز لك هذه العملية، وبإذن الله ستحصلين على الأبناء.
0: يا رب.
1: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه
0: كربة من كرب يوم القيامة. سبحان الله دكتور، لما النبي صلى الله عليه وسلم في آية جميلة وقل ربي أدخلني مدخل صدق وخرجني مخرج صدق
1: واجعلني
0: من لدنك سلطانا نصيرا، والله أنا أقول

0: لكل إنسان ضاقت به الحياة، حاول أنك أنت كذلك تدخل الأمل في حياة الآخرين، وأنك تحاول أنك تخرجهم من هذا الألم الذي يعيشونه.
1: نعم.
0: لأن الله سبحانه وتعالى قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، والله سبحانه وتعالى أكمل الحديث قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في قلب مسلم. أريدك تجلس معي مع نفسك جلسة واحدة بس، وقول حق عمرك هذا السؤال: شو أكثر شيء مقلقك في هذه الحياة؟ رزقك، مشاكلك، همومك، ابتلاءاتك، عندك مشاكل أسرية، مريض؟ والله العظيم ما رأيت إلا علاج لك إلا الصدقة.
1: الصدقة،
0: لأن اليوم أنت لما تتصدق أنت تضحى بيد الله اليمنى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يربيها لك، واعلم أن الله يقيك من مصارع السوء ويبعد عنك ميتة السوء، ويضاعف الله لك الأموال، وينقص الله ولا ينقص الله لك من مالك شيء، ويبارك الله لك في عيالك وهلك، ويشافيك الله مريضك، وتشوفه يوم القيامة تأتيك كمعجزة. اللي بقول لك إياها، تخيل معي أنت اليوم، هذا اليوم اللي أنا أتكلم معكم تسمعوني فيه، هذا اليوم لن يرجع.
1: خلاص اللحظة التي تمضي
0: إلى يوم القيامة. نعم. إلى يوم القيامة. فلذلك والله العظيم، والله العظيم لا يرد الله قلبا موجوع أقبل عليه، لا يرد الله قلبا موجوع أقبل عليه. فلذلك أتمنى اليوم ما ننام في هذه الليلة الفضيلة، ليلة الجمعة، إلا وقلوبنا تنبض بحب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وقال أحب الناس إلى الله، وكذلك أحب الأعمال إلى الله. اجمعها وكن أنت من هؤلاء الناس الذين أحبهم الله سبحانه صحيح. وتعالى على 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. وصلتنا الدكتور 200 درهم للحالات، وصلتنا كذلك 200 درهم للحالات، وأسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم بارك لهم في أرزاقهم،
1: آمين،
0: وزدهم من واسع فضلك، ولا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته. اللهم كما جبروا خواطر عبادك فاجبر خواطرهم، وكما أعانوا المحتاجين فأعنهم، وكما ستروهم فاسترهم في الدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. يعني دائما في هذه الدنيا يا أبو زايد، سبحان الله، كما تدين تدان، افعل الخير لن تعدم جوازيه.
0: صحيح.
1: لا قدر الله الإنسان يفعل الشر، سبحان الله، يعني يلحقه هذا الشيء
0: طبيعي.
1: في النهاية فإذا كنت أنت عون اليوم لهؤلاء الناس المحتاجين، هم يحتاجون المال لرعاية صحتهم، لطلاب محتاجين أن يتخرجوا، أو إذا طلاب محتاجين أن يكملوا دراستهم، وأن تكون أنت عون لهؤلاء الناس شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأننا يعني في هذه الدنيا محتاجون دائما بزايد.
0: صحيح.
1: فكيف لنا دائما أن نستشعر مثل هذه المسألة حينما نقدم مثلا للسادة المستمعين الأفاضل عدد من يعني من الحالات اللي نعرضها اليوم، كيف نحفز أنفسنا على فعل الخير؟
0: شوف دكتور، أنت تكلمت كلام في البداية رائع جميل، خاصة لما ذكرت أن الإنسان لازم يحفز نفسه في العبادة والطاعة ويقدم أشياء. هي حقيقة أن احنا يعني لابد أن يجي يوم من الأيام وتشوف لنا شيء مكتوب في الرسالة أن فلان فلان إنا لله وإنا إليه راجعون. صورتك، أنا البارحة أو يومين تقريبا كان يعني الشيخ محمد بن جمال القاسمي الله يحفظه، شفته منزل عنده في حسابه على شخص توفاه الله سبحانه وتعالى اسمه نعم. بدر عبد الله الحرمي، فشفت كل يوم ينزل عليه، وكل يوم يدعي له، وكل يوم سبحانك ربي ينزل عليه البوستات
1: عزيز عليه,
0: نعم. عزيز عليه.
1: نعم.
0: شو اللي خلى هالشخص هذا عزيز أنه يذكر هذا الإنسان الذي توفاه الله سبحانه وتعالى؟
1: لا شك مناقب أعماله،
0: أعمالها الصالحة، لأن الإنسان يعرف قيمة الإنسان عندما يفقده، فما بالك بإنسان يعيش مع إنسان في حياته صديقه. لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية جميلة قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يعني هنا الصديق يشفع لصديقه

0: يا سلام.
1: فما لنا من شافعين ولا صديق، صديق واحد حميم. فلذلك الصديق يشفع لصديقه، حتى يعني يروى فيها بأن لما يجتمعون سبحان الله في الجنة يفتقدون صديقهم.
0: نعم.
1: فيقول يا ربي فلان كان فينا
0: إذا لم يكن
1: من، إذا لم يكن من أهل الجنة. نعم. ولو كان حتى في أهل الجنة، لأن الجنة درجات.
0: درجات نعم.
1: فتخيل أنهم مثلا ما شاء الله في درجة عالية، فيأتي الله سبحانه وتعالى بهذا ويلحق به بأصدقائه.
0: يا سلام.
1: فلذلك هذه قيمة الصديق. نعم. اليوم أنا لما تأثرت من يعني الشيخ محمد الله يحفظه، يعني وهو يعزي نفسه في هذا الإنسان. هذه إن دلت، دلت على قيمة الشخص الذي يتوفاه. اسأل نفسك هذا السؤال، من الذي سوف يذكرك بعد ما تموت؟ اسأل نفسك، وهذه حقيقة. كلنا ميتون، لكن القصة الحقيقية
0: أن يعمل الإنسان لسمعته،
1: لسمعته، لحياته، لأعماله، لمناقبه،
0: مبتغيا وجه الله سبحانه.
1: كثير من الجنائز والله يا دكتور، والله ما نعرف منه صاحب الجنازة، لكن سبحانك ربي لما توصل هناك تسمع كلمة منهم، والله كان هذا الإنسان لا يجعل الفقير إلا أعطاه. هذه قيمة الحقيقية.
0: صحيح.
1: فعطائك اليوم للناس هو عطاء من الله سبحانه وتعالى لك يوم يأتيك سبحانك.
0: ومن الذي جعل هؤلاء الناس يدعون لهذا الشخص؟
1: سبحانك ربي، إلا أعماله الصالحة التي قدمها أتته له بعد وفاته.
0: لأن الله سبحانه وتعالى بآية هذا بزايدة أريدك أن تعلق عليها، وما تقدموا لأنفسكم.
1: أي لأنفسكم تجدوه. وكثير من الآيات كلما يعني جعلناها ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نرى ماذا قدم الله لنا كثير كثير منها. فلذلك اليوم القرآن دقيق، القرآن يربي القلب، القرآن يزرع الأمل في حياتنا. في كل يوم احنا نسمع القصص ونسمع الكلمات التي تزرع في حياتنا اليومية، لكن هل هذا القرآن سوف يكون لنا فعلا في الحقيقة نطبقه في حياتنا اليومية؟ لما ذكر النبي، ذكر الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلف لك الله بالمبالغ اللي طلعتها ويرزقك الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم حالتين عندنا وطلاب ينتظرون، حالة هاي الزوجة اللي تتمنى أنها تسمع كلمة ماما أمي، تريد تحن، تحن إلى الأمومة، تحن إلى أبنائها.
0: يعني هي من متاع الدنيا ومن أجمل الأشياء الموجودة في الحياة.
1: نعم.
0: أن يحصل الإنسان على أبناء.
1: المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
0: نعم.
1: فلهذا الشيء ما أجمل أن تواسي نفسك بنفسك. كيف اليوم أنت تستطيع أن تواسي نفسك؟ أواسي نفسي لما أواسي الغير.
0: لما أواسي غيري.
1: أواسي غيري. فلما أواسي غيري سوف أعرف قيمة نفسي، سوف يواسيك الله سبحانه وتعالى. وهل جزاء الإحسان
0: إلا الإحسان؟
1: إلا الإحسان. فلذلك اليوم، اليوم الناس تتوافد بأخبار طيبة، بكلمات جميلة، برسائل. اليوم أسمع كل الناس يكلمون عن تطوير الذات، تطوير الذات، والله وتغيير النفس، وكيف تستطيع أن تكون مؤثر. والله العظيم إن استطعت أن تكون مؤثر ما بينك وبين العباد، والله هذا هو الفوز الحقيقي.
0: صحيح.
1: وعلى 800-16 زوجة تنتظركم تتمنى أن تعيش الأمومة، 40,000 درهم. وكذلك مسن حالته حرجة جدا يحتاج إلى تدخل جراحي، قسطرة قلبية، تركيب دعائم للقلب، ويناشد أهل الخير. كذلك 10 من أبنائنا توقف عليهم طريق العلم، والسبب في ذلك بسبب تأخرات دراسية. ترى دكتور يمكن في الجمعية مش 10 طلاب بس، ولا 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 ولا 100، والكل وهؤلاء الطلاب، هذا اللي عليه مبلغ وهذا اللي عليه مبلغ، 50,000 درهم اليوم أنت تساعد 50 روح بشرية بإذن الله تعالى يكون لها بصمات في حياتهم اليومية والوطنية وكذلك الدينية. فتخيل معي أن يصبح منهم المهندسين ومنهم الدكاترة ومنهم سبحان الله قد يكون منهم أئمة المساجد،
0: وأنت مشارك في هذا،
1: وأنت
0: العلم،
1: مشارك في هذا العلم.
0: ولكن يعني أريد أن أقف عند مسألة الوالدين حينما يعانون. بوزايد الله يطول بعمرك لو تشرح لنا أيضا، حينما يعانون في عملية دفع المستحقات الدراسية.
1: نعم.
0: كمية الحزن والكآبة الذي يعيشها هؤلاء الناس في عدم قدرتهم على سداد هذه المبالغ، وحينما تأتي هذه المبالغ مرة واحدة وتسدد هذه الديون، كيف تكون مشاعر تلك الأسر؟

0: شوف سبحان الله دكتور، يعني خاصة لما يكون الأب والأم يعلم بأن هذا المشروع اللي أمامه مشروع أبنائه هو المشروع الذي فيه الاستثمار الحقيقي،
1: وهو مكرس حياته
0: كله، مكرس حياته كله عشانهم. سبحانك ربي، لما يكون أبنائه يتأخر عليهم الدراسة، الباصات تمر عليهم وهم يقولوا أبوش، شو رد الأب اللي يقوله لأبنائه؟ يقول ما عندنا فلوس، ولا ظروفي صعبة، ولا علي ديون، سامحوني عيالي. ترى الأبناء يعني يقارنون أنفسهم بأصدقائهم، بجيرانهم،
1: يتعاملون معهم.
0: نعم طبيعي. فلهذا الشيء أنت اليوم لما تسعد أب، أنت لا تسعد أب فقط ولا تسعد حتى الطالب، أنت تسعد البيت كامل. وفي النهاية هذا هو استثمار العلم، أنت تستثمر في هؤلاء العشرة من الطلاب العلم، وتزرع فيهم معاني كبيرة، وكلهم في موازين حسناتك، صلاتهم، قراءتهم للقرآن، برهم بوالدينهم، سجودهم، تسبيحهم، تحميدهم، خطواتهم إلى ذلك الطريق اللي هو يسلكون فيه، طريق اللي يلتمسوا فيه العلم، كله في موازين حسناتك. صحيح. وذكرها مثل ما ذكرنا في ذلك أن الأعمال كلها تقطع لابن آدم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لما يكون لذلك العلم الذي ينتفع به. فأرجع أكد فيها لكل الأخوة والأخوات اللي يسمعوننا، ترى ما تقدمه أنت، أنت تقدمه لنفسك. والله العظيم هذه القصة الجميلة التي أنت تكتبها بقلم حياتك سوف تكون بإذن الله تعالى لك الخيرة. رجل أزال ذلك الغصن الذي كان يؤذي المسلمين، وهو غصن،
1: نعم،
0: ادخله الله الجنة. فكيف أنت إذا أزلت أوجاع هذه الأمة التي تحن للأمومة، أو أوجاع ذلك المسن الذي يتمنى أن أحد يتكفل بعمليته القسطرة وهو في حالة حرجة جدا، ولا اليوم أنت أزلت تلك الأوجاع اللي في العشر الطلاب والعشر العوائل من الآباء والأمهات. اللي بقوله ترى حتى هؤلاء الطلاب العشرة، ترى أنت ما تعرف شو ظروفهم، قد يكون سبحان الله عندهم تشتت أسري، قد يكون طلاق، قد يكون منهم أيتام، قد يكون وقد يكون أنت لو تحس في الحساب. فلذلك الصدقة يعني من الدنيا وفي قبرك ويوم القيامة. ولا تنسى من صفى عطاءه فاض جزاؤه. ولا تنسى كذلك الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيهم، الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. زوجة تعاني من العقم الأول وتنتظر من يحقق لها هذا الحلم، حلم الأمومة. 40,000 درهم، ومسن كذلك حالته حرجة، يحتاج إلى تدخل عاجل لجراحي لقسطرة قلبية وتركيب دعامات. 38,000. ولا ننسى عيالنا وبناتنا من الطلاب، ما زالت قلوبهم تنبض بالأمل بإذن الله تعالى أن هذه الحلقة تكون لهم بإذن الله تعالى الخيرة والرفعة. وصلتنا 100 درهم للحالات دكتور،
1: تفضل.
0: ووصلتنا كذلك 150 درهم تقسم على الثلاثة الحالتين والمشروع. فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم إنهم جبر القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، فاجبر كسرهم وفرج كربهم واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة.
1: اللهم آمين. وجزاك الخير يا أبو زايد على هذا الدعاء الطيب.
0: الله يسعدك.
1: جميل يعني أن يعني يتصدق الإنسان ويسمع له دعاء، وهذا يعني سبحان الله، لعل إن شاء الله ربنا يجعل في دعاء وزايد إن شاء الله الاستجابة
0: يا رب يا قلبي،
1: وأن تصل إلى هؤلاء إن شاء الله المتبرعين، الله يجزاهم الخير. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حديث الدكتور معين قال كلمة طيبة، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. هنا يعني كثيرة هي المواعظ والعبار التي نأخذها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علما أنه أوتي من جوامع الكلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حينما يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني شق تمرة يعني نصف تمرة، يعني لا نستحقر من المعروف شيئا.
0: كم تعدل نصف تمرة؟ احسبها دكتور.
1: بالفلوس؟
0: إيه؟
1: ما أعرف
0: ولا تلحسب. ما تلحسب. نعم. يعني اليوم أنا أقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث، أنا أحب هذه الفلسفة دكتور، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تمر لا بيت فيه جياع أهله.
1: نعم.
0: ولما سبحانك ربي، ما دام النبي جعل

0: الله أكبر.
1: بركة التمر، فذلك يعني هيعقل هذه بركة في الدنيا دكتور، فما بالك بشق تمره ماذا سوف تفعل يوم القيامة؟
0: والله سبحانه وتعالى ذكرها سبحانه. أي
1: نعم،
0: من فترة كان يعني مهرجان التمور.
1: سبحانك ربي صادق.
0: ولم ترى كيف ضرب ربك مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
1: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. جميل، فالجميل فنقول لكل إنسان يعني نص تمره تعمل العجر تقل النار كاملة نص تمره.
0: الله سبحانه وتعالى بمعنى الآية يقول فمن أخرج من النار بمعنى أو زحزح عن النار فقد فاز.
1: اي نعم،
0: فما بالك بشق التمره.
1: بشق تمره شو تسوي لك من معجزات يوم القيامة؟ شق تمره. فلذلك حديث كثيرة، من ستر عن مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اليوم حالتين والله يا دكتور، يعني أنا بالنسبة لي يعني لما أقف خلونا نعيش الواقع، شو رأيكم نعيش
0: يا
1: الواقع؟
0: يا ليت.
1: والله نعيش الواقع. هذه الزوجة كم تعاني من الوحشة إذا زوجها راح للدوام وهي جالسة في بيتها؟ كم تعاني من الحالة النفسية لما تعرف أنها سبحانك ربي تذهب والله لصديقتها فلانة وفلانة وتزور بيت فلان لأنهم جاهم مولود؟ كم يبدأ حالتها النفسية لما ترى في الرسائل أني اللهم لك الحمد
0: لا شك ابتلاء عظيم،
1: وخاصة أنها العقم الأولي، يعني دكتور بإجراء عملية وسبحانك ربي علاج تحمل
0: إن شاء الله
1: يا بإذن الله تعالى. وهذا والمسن كذلك، خلونا نعيش واقع.
0: يعني مسلم مسألة سهلة، يعني عمليات الحمد لله تقام في دولة الإمارات بشكل كبير. نعم. وتنجح بفضل الله
1: صادق،
0: ولكن المبلغ
1: هو العائق. هذا المسن ما زال ينظر بعينه للحياة. جميل أنك أنت اليوم نكرم هذا الأب، نكرمه كرم أن احنا اليوم احنا أبنائك، أن اليوم احنا بنقف وياك، ونكرم هذه الزوجة أن لديها من الأخوات ومن الإخوة الذين بإذن الله تعالى يكون لهم اليد السابقة للخير. وندعم كذلك أبنائنا وبناتنا، 10 طلاب ولكن سبحانك ربي يحتاجون إلى أياديكم، يحتاجون إلى وقفاتكم، يحتاجون إلى تحقيق أحلامكم. الأمر أنا أعرف أن في بعض الناس ممكن تسمع تقول يعني بزايد الأمر عادي، إن شاء الله الله بيجيب لها، الله بيرزقها، الله بيعطيها، الله قادر أن يعطيها حتى بدون ما نطلع إحنا على المايك.
0: صحيح،
1: الله قادر أن يعطي، لكن الله قاعد يختبرنا، الله قاعد يختبرنا، الله قاعد
0: ويختبرها ويختبرنا
1: لأن كله في النهاية إحنا في اختبار، وهذا الاختبار اليوم من الذي يستطيع أن يعرف قيمته؟ اليوم اسأل نفسك كل اللي قاعد تسويه أنت، ترى الله سبحانه وتعالى يحب الصدقة، والما جعلها الله سبحانه وتعالى الركن الثالث من أركان الإسلام، ما جعلها الله سبحانه وتعالى باب من أبواب الجنة. فلذلك اجعل ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى رحمة، ومن رحماته هذه الصدقة. صح. التي نزلت في القرآن دكتور 13 مرة، كلمة الصدقة نزلت 13 مرة، الزكاة نزلت في القرآن مصحوبة كذلك
0: بالصلاة
1: 30 مرة نزلت، الزكاة 27 مرة مصحوبة بالصلاة.
0: سبحان الله.
1: فالصدقة هي إسعاد للناس، هي دواء لك، هو النفع العظيم بينك وبين عيالك. فلا تجعل ما بينك وبين أحد، والله ترى دكتور الجنة تشتاق لزوارها، وما أجمل أنك أنت لما إحنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس في الجنة، فما بالك لما أنت تغرس السعادة وتغرس جنة الدنيا في حياة هؤلاء الذين يتألمون،
0: خصوصا إذا كنت ما تنفقه لوجه الله سبحانه
1: الله
0: وتعالى
1: أكبر. الله
0: يستطيع
1: أكبر.
0: الإنسان أن يعني يقول لرب العالمين يا ربي أنا أنفقت هذا المال لوجهك الكريم، أدخلني الجنة.
1: الله أكبر. لما تقول الجنة نتذكر قول الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. تخيل دكتور، ويطوف عليهم ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ منثور. هؤلاء اللي تشوفهم الجمالي من جمالهم كأنهم اللؤلؤ، هؤلاء الخدم، فما بالك بحال المخدوم.
0: سبحان الله.
1: تلبس الاستبرق والحرير والذهب والفضة، ويقول ابن عباس هذا الكلمة الجميلة، قال ثمار الجنة ونعيم الجنة ولحوم الجنة لم تنل الدنيا منها إلا اسمها.

0: إلا أسماء. يعني لا تفكر أن نعيم الجنة وثمار الجنة اللي في الدنيا هي نفسها اللي في الآخرة.
1: لم تنل ما في أمراض،
0: ما في،
1: ما في تعب،
0: ما في عبادة،
1: ما في بلاء،
0: ما في عبادة، ما في حر، عبادة ما في، ما في طاعة. كل ما هي كل جمعة يزورون فيها الله سبحانه وتعالى أهل الجنة ويرجعون إلى زوجاتهم وإلى الحوريات، شو يقولون؟ والله قد زدتم حسنا وجمالا. فاليوم اليوم احنا في سباق، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يجعلنا من الناس اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم
1: من
0: في السماء. على 800-16 عندنا اليوم حالتين لزوجة تعاني من العق من الأول وتحتاج اليوم إلى وقفتكم لتحقيق حلم الأمومة 40,000 درهم، وكذلك مسن من محدودي الدخل حالتها الصحية حرجة جدا ويحتاج إلى إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات. يناشدكم أنتم أيها المستمعون اللي تسمعونا بقلوبكم، يناشد قلوبكم الطيبة، أياديكم البيضاء، يريد أحد يتكفل، يريد أحد يساعده بمبلغ معين بحيث أنه يستطيع أن يرى أمل هذه الحياة. وابنائنا كذلك ما زالوا ينتظرون أباءهم وينتظرون أمهاتهم وينتظرون كذلك إخوتهم وإخوانهم بهدف أنهم يساعدون في سداد المتأخرات الدراسية. وصلتنا 500 درهم توزع للحالات و300 درهم كذلك توزع للحالات. اللهم اجعل صدقاتهم حجة لهم لا عليهم، اللهم انقذهم بها من كل بلاء ومن كل سوء. اللهم إنك تعلم ما في صدورهم وما يرجونه عندك، فاقض حاجتهم وتقبل أعمالهم وبلغ منازلهم الصالحين. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب
1: أو 4898 على رسالة نصية قصيرة، وقيمة كل رسالة نصية 100 درهم، وأرسلوا 5 رسائل.
0: رسالة الله يحفظك دكتور.
1: الله يبارك فيك يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، وهذا حديث يعني متفق عليه. يعني أعظم العطاء أن يعطي الإنسان وهو قادر على إمساك ماله، لكنه يؤثر الخير ويعطيه للآخرين. هنا مسألة جميلة، هذا طبعا بالنسبة للمتصدق، ماذا عن المتصدق عليه يا أبو زايد؟ يعني حينما أنت يعني تعطي السادة المستمعين الأفاضل اليوم هذه الحالات ونفتح لهم الباب على مصراعيه، هيا تعالوا تبرعوا، قدموا شيء لهؤلاء الأسر المتعففة، لهؤلاء الطلاب، تأتي الصدقة في محلها في وقتها. صحيح. للناس المستحقين. شرح لنا عن هذه.
0: شوف سبحان الله دكتور، أنت ذكرت حديث هو يختصر معاني الإجابة كلها.
1: صحيح.
0: لما تقول أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح واحد، شحيح اثنين، تأمل الغنى وتخشى الفقر. شوف الجمالية، يعني أن أعظم الصدقة وأعظم أجرها أنك تتصدق وأنت محتاج لهذا المال، يعني وتحب هذا المال وتخشى أنه ينقص من مالك،
1: يعني
0: قادر تمسكه وتخشى أنه ينقص من مالك. في هذه الحالة أنت تؤثر رضا الله على رغباتك في الاحتفاظ بالمال.
1: نعم صحيح.
0: أنت تؤثر، ومن أجمل ما يقال في ذلك ليست العبرة أنك تتصدق بما زاد عن حاجتك، جميل، أن العبرة أنك تعطي شيء أنت تحبه، والشيء اللي أنت تحبه قادر أنك تحافظ عليه وتعطيه لله سبحانه وتعالى سوف يكون العوض من الله سبحانه وتعالى. فتخيل معي أن الله سبحانه وتعالى يرسل لك من عباده كما أرسلنا مثل هذه الزوجة التي تعاني من العقم الأول.
1: نعم.
0: هذه وهي كانت موجودة بعدها، يعني أبوها ما تزوج على أمها، الله كاتب عليها أن أبوها فلان وأمها فلانة، وكاتب الله سبحانه وتعالى أنها سوف تعيش الحياة الفلانية وأنها سوف تتزوج من فلان وأنها لن تنجب الأبناء إلا إذا الله سبحانه وتعالى كتب لها في كذا وكذا، وأن بإذن الله تعالى سوف

0: فيتصدق لها ويتكفل فيها فلان وفلانة وفلان وفلان. جميل لما نستشعر هذه المعاني بأن قصص هؤلاء سوف تكون أنت بطل لهذه القصة. لكن بطل لمن؟ ترى ما حد يعرفك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا المسن ربما كانت حالته قوية، شباب يصول يجول، إنسان يعطي، لكن الحين أصبح العمر بالنسبة له عذاب. أصبح له الحين ينتظر، لا ينتظر اليوم أو ينتظر رزقه إن مال يجيه، لا لا، هو ينتظر من يكفكف ذلك الألم الذي هو يعيشه. 38,000 درهم، لكن هذه 38,000 لربما أن تقلب حياته بإذن الله تعالى من الألم إلى الأمل. وهؤلاء الطلاب العشرة كيف أحوالهم النفسية؟ ترى اليوم ممكن تكون فرصتهم الأخيرة.
1: صحيح.
0: إيه نعم، المدارس يوم الاثنين، كيف يستطيعون يتجهزون؟ هل هم الحين هؤلاء الطلاب جهزوا شنطهم، جهزوا كتبهم، جهزوا ملابسهم؟ يا أخي هل هم ذهبوا إلى المدرسة ودفعوا قيمة الدراسة؟
1: هل حجزوا لهم مقاعد
0: لهم؟ يعني أسئلة تكون. فليسمعني اليوم، والله العظيم أجمل ما في الحياة أنك تجعل لحياتك فيها معنى. وصلتنا كذلك 1,000 درهم تقسم للحالة الأولى والثانية. اللهم يا غني يا كريم، يا من لا ينقص من خزائن إنفاق المنفقين، تقبل من هذا العبد صدقته بقبول حسن، وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته وراحة باله، وأبدله بها فرحا بعد حزن، ويسرا بعد عسر، ورزقا واسعا مباركا فيه. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى عن طريق الرسائل النصية. أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم، اتصالات ودوء.
1: إن شاء الله رب العالمين. جزاك الله خير يا أبو زاد على هذا الدعاء الطيب. يعني تقريبا 7-8 دقائق باقي للحلقة، دعونا أيها الكرام يعني نتسابق في هذه الدقائق المتبقية من هذا البرنامج، ونسعد أحد الثلاث حالات اللي معنا. إما نسعد السيدة التي تعاني من العقم الأولي، ونسعد أسرتها جميعا بأن يكون لها طفل إن شاء الله رب العالمين، الله يرزقنا ويرزقها. ومن هذا المسن الذي يعني يعاني من مرض بالقلب، محتاج إلى قسطرة لتركيب وتركيب دعامات. 10 طلاب من أبنائنا الطلاب اليوم أيضا محتاجون لدعمكم. وزايد في خلال حديثه قال كلمة طيبة، قال أن ننفق مما نحب.
0: الله،
1: هناك آية عظيمة أبو زايد،
0: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله العظيم دكتور من الجمالية، كنت أمشي في يعني في طريق شوي يكون يعني مرور السيارات منقطع، فمريت لقيت أحد الأخوة معه سيكل، فقلت له أحمل السيكل وبوصلك نفس طريقي، ومشينا أنا وياه. انقطعت معاه يمكن 6 أشهر، تلاقيته ثاني مرة معه، لقيته وقفت له. والله يا أخواني بالكلمة سلمت عليه، كنت أول شيء بسيارة والمرة الثانية بسيارة ثانية. قلت له تذكرني؟ قال لي ذكرني. قلت له أنت أباك تذكر؟ قال لي أنت اللي أعطيتني مي؟ قلت له لا. قال لي أنت اللي أعطيتني مرة سندويشة؟ قلت له لا. أنت اللي مرة قلت لي عرضت علي أنك توصلني بس أنا رفضت عشان كانت السيارة جديدة وما أريد أخرب عليك السيارة؟ قلت له لا. قلت له أنا اللي حملت سيارة، حملت سيكلك، وصلتك لين المنطقة الفلانية، وصلينا أنا وياك صلاة المغرب، وعطيتك سندويشة وإحنا في الطريق ورفضت أنت تأكلها، وقم كان يتحجج في حجته يقول أنا باكل بعدين لما أوصل البيت. طلع المسكين كان صائم، ولكن لا يريد أن يكشف ستر الله عليه الصوم. فلما قلت له الكلمة استغربت أنه هو يذكر الناس اللي كانت تعطيه مي، اللي أمره يساعدونه، اللي يمر يقول تعال حياك، هذول الناس ذكرهم، ما ذكرهم قال أنا اللي كنت أدرسك، أو قال أنا اللي كنت تلاقيت وياك في المكان الفلاني. فهذه فعلا ترى قيمة العطاء لما تعطيها أنت لإنسان سوف تزهر في حياتك. 500 درهم وصلتنا كذلك
1: ما شاء الله
0: دكتور من فاعل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى

0: اللهم بارك له في ماله ووقته وعمله، وأعطه من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقه رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه.
1: آمين.
0: وسخر له من عبادك من يفتح له أبواب الخير. اللهم يا واسع الرحمة ويا غافر الذنب، تقبل من هذا العبد هذه الصدقة، واجعل له نورا في دنياه وآخرته. وعلى 800 16 زوجة تحلم بالأمومة 40,000 درهم، ومسن يحتاج من يساعده في إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات. ولا ننسى أبنائنا وبناتنا الطلاب 10 ب50,000، والمسن ب38,000، وكذلك الزوجة التي تعاني من العقم 40,000.
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن نجمع. وعلى فكرة صحيح أن يعني البرنامج اقترب من نهايته، لكن بالأرقام التي يعني ذكرنا فيها دكتور معين الله يجزاه الخير، اللي هي 800 16 800 16 أو 4898 على المسج، طبعا تستطيعوا الاتصال والتواصل عبر هذه الأرقام. 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، في أي وقت تريدون تستطيعوا التواصل، وإن شاء الله تجدوا من يرشدكم ويعلمكم ما تحتاجون إليه من معلومات إن شاء الله، حتى يعني تصل صدقاتكم وتبرعاتكم وأحسانكم إلى مستحقينها في المؤسسة الله يجزاهم الخير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اليوم نحن بزايد المحرك الأساسي، مثل ما قلت أن الإنسان يشعر أين الإيمان، أين الصدقة التي تذكرنا بكلمة الصدق بين العبد وربه، والصدقة برهان.
0: صحيح. وهذه دلالة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. والله يا دكتور ما رأيت من قيمة الصدقة أنها تنظف ذلك القلب، تعطي القلب حتى لو أنك ما حسيت مع حبك لهذا العمل والطاعة، سوف تستصغر كل أمور الدنيا، كل أمور الدنيا، وتراها سهلة، وتراها أنها عبارة كانت أحلام. كانت واحدة من الأخوات عندها بنت وحيدة وعندها أولاد، وتحلم أن هذه بنتها تكون دكتورة، تكون طبيبة، تكون ممرضة، بنت فيها الأجيال والأمجاد. لكن الرسالة الحقيقية أن احنا كيف تستطيع أن تبني هذه السعادة الحقيقية لكل إنسان؟ أقول لك إياها، ربما أن احنا اليوم نحس بألم الآخرين ونعلم معاناتهم، لكن نجعلها قاعدة، والله العظيم لا تنتظر أنك أنت تصبح غني عشان تتصدق، أو تفك التزاماتك عشان تتصدق. أقولك صدق وأنت في طريقك إلى الغنى، غنى مع الله سبحانه وتعالى، لأن كل غني غير الله فهو فقير، فهو فقير. الذي يملك خزائن السماوات والأرض الله الذي يستطيع أن يعطيك. تصدق وأنت مكسور، والله سوف يجبرك الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا الله.
0: تصدق وأنت خائف من هذه الدنيا، والله إن الله سيؤمن عليك بإذن الله تعالى ويطمئن قلبك. والسبب في ذلك أن المال اللي أنت قاعد تمسكه اليوم هو ربما أن يتركك في يوم من الأيام، فاعلم أن الذي أعطاك هو الله، ولابد لنا أن نشكر هذه نعمة المال في ذلك.
1: وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لا يسعنا إلا أن نتوجه بشكر لممثل مؤسسة تفضل بزاي.
0: في واحد بس آخر ثواني، جزاه الله خير، 3,000 درهم
1: بارك الله
0: من فاعل خير تقسم للحالات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأن يسعده وأن يجعل رزقه واسعا طيبا مباركا فيه، وأن يغفر له الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها.
1: وصلنا وإياكم أيها الأفاضل الكرام بهذه 30 ثانية إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. شكرا جزيلا لكل من تبرع، شكرا جزيلا لكل من استمع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا الدكتور معين عباد علي ومثل جمعية الإحسان، والشكر موصول للأستاذ محفوظ أبو عيدة، وهذا موسى زبيدي، حييكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي فاسيلي توفان رئيس وزراء جمهورية مولدوفا. بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أطلقت المؤسسة هويتها المؤسسية الرسمية التي تستلهم نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، وترسخ القيم التي أرساها في العطاء والإنسانية والتنمية، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ التضامن الإنساني وتعزيز التعاون الدولي وتوسيع أثر العمل الإنساني والتنموي لخدمة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان أهمية الهوية المؤسسية الجديدة باعتبارها محطة استراتيجية في مسيرة المؤسسة تعزز وحدة الهوية المؤسسية لمجموعة جهات مؤسسة إرث زايد الإنساني وتدعم تكامل أدوارها وتنسيق جهودها بما يعزز قدرتها على تحقيق أثر إنساني وتنموي أوسع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. تحتفل دولة الإمارات غدا بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 من أغسطس من كل عام في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين رسخت خلالها المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله وحاملة لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.
2: تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في مناسبة وطنية تمتد من 28 من أغسطس وحتى 28 من سبتمبر لتسلط الضوء على إنجازات المرأة ودورها المحوري في مسيرة التنمية. وتأتي هذه النجاحات ثمرة للدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات التي أرست دعائم العمل الإنساني المؤسسي وعززت حضور المرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله. واليوم تشغل المرأة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي ونحو 63% من المناصب القيادية الحكومية، فيما تجاوز عدد سيدات الأعمال الإماراتيات 25,000 باستثمارات تزيد على 60 مليار درهم، كما يمتد حضورها إلى قطاعات المستقبل إذ تشكل النساء نصف العاملين في برنامج الفضاء الوطني ونحو 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل. إنها مسيرة تمكين راسخة تؤكد أن نجاح المرأة الإماراتية هو نجاح للوطن وقوة دافعة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
0: تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتحت اليوم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وحضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد جانبا من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقدت سموها الفعاليات المصاحبة له والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وسردية جزء من موازين الصراع، مشيرا إلى الحاجة إلى إعلام دقيق ومنصف.
3: الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والسردية جزء من موازين الصراع، لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية من دون سذاجة أو مساواة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها. المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمل حقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين.
0: أعلنت وزارة الدفاع إطلاق برنامج بلادي الذي يهدف إلى إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة وقوتها واستدامة قدراتها الوطنية. وانطلق البرنامج بمرحلة تقييم الكفاءات القيادية التي نفذتها وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية، وشملت مجموعة من الاختبارات النفسية والجسدية والمعرفية إلى جانب المقابلات المباشرة والتقييمات الميدانية، بما يتيح التعرف على قدرات المرشحين ومهاراتهم وتوجيههم نحو المسارات التي تتوافق مع إمكاناتهم واهتماماتهم. ويمتد البرنامج على مدى 11 شهراً ضمن مسار الخدمة الوطنية، ويقدم خلال عامه التجريبي الأول مجموعة من المسارات التخصصية مع خطة للتوسع فيها خلال المراحل اللاحقة، بما يواكب مستهدفات تطوير القدرات الوطنية وتوجهات البرنامج. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح،

0: صفاتهم استثنائية لا مستحيلة أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبو ظبي اف ام.
1: انا مسافر هالشهر وكل مرة اتوتر من اسعار الصرف لما استخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك ببطاقة اي اند ماني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك افضل اسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الاماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر اسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد امن بكثير من انك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة اي اند ماني واستمتع بافضل اسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
0: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
4: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

خير الإحسان. زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي.

0: نتعاس
1: خلك قريب
2: جيتك بقلبي وعد بلاه يا قلبي
1: واستمتع بوضبي

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: المرأة الإماراتية قصة وطن.
3: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح. قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: مكان يا مكان
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويت متولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري ما تويد.
3: ابو ظبي اف ام
0: شكرا ام الامارات.
4: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
5: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما لحدود والسماء أبداً ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على بوظبي اف ام. بوظبي اف ام.
1: عاش بوعنو عاش.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM،
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
7: ألو،
8: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
7: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
8: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
7: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتك.
9: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
10: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
7: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
10: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
7: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
10: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
7: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي.
0: واستمتع بضبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي أف أم.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي أف أم. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.